على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

0: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما. عصام النجار يعني حظل حب.
1: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
0: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر أغنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: وقد بلدية مدينة العين حملة تفتيشية وتوعوية تحت شعار مسابحة آمنة بلا مخاطر صحية، بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة في أحواض السباحة العامة بمدينة العين تزامنا مع موسم الصيف.
2: تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة لبناء خدمات أكثر كفاءة واستباقية تدعم توجيهات إمارة الشارقة نحو مستقبل رقمي متكامل.
3: معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026، المزج الثقافي الذي سوف تحظى به هذه المشاركة سيكون مميز في هذا العام، وستكون بإذن الله مشاركة مشرفة تليق باسم دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: الدفاع المدني بدبي يسيطر على حريق محدود في شارع الشيخ زايد. المستشفى الإماراتي العائم في العريش يستقبل 5 حالات جديدة من قطاع غزة. ترامب يوقع رسميا على مذكرة التفاهم مع إيران في قصر فرساي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. نجحت فرق الدفاع المدني في دبي في السيطرة على حريق محدود اندلع في أحد الطوابق الخاضعة لأعمال الصيانة في مبنى يقع على شارع الشيخ زايد، واستكملت عمليات الإطفاء والتبريد وفق الإجراءات المعتمدة دون تسجيل أي إصابات. أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق مبادرة صيفنا الرياضي تجسيدا لرؤية واستراتيجية المجلس في تعزيز مكانة دبي كوجهة رياضية رائدة ونشطة على مدار العام. وتتضمن المبادرة العديد من الفعاليات الرياضية المشوقة الخارجية والداخلية. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار فوزية فريدون مديرة قسم الرياضة المجتمعية في مجلس دبي الرياضي.
5: أطلق مجلس دبي الرياضي مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026، بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين جميع فئات المجتمع وترسيخ مكانة دبي كواحدة من أكثر مدن العالم نشاطا على مدار العام. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية، تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة الذي يوفر مجموعة واسعة من البطولات والأنشطة الرياضية داخل القاعات المغلقة خلال فترة الصيف. كما تشمل المبادرة بطولات في كرة السلة والجمباز والسباحة إلى جانب الفعاليات الثلجية في سكي دبي ومعسكرات تدريبية للمنتخبات والرياضيين المحترفين. وتؤكد المبادرة التزام دبي بتوفير فرص رياضية متنوعة وآمنة ومتكاملة لجميع أفراد المجتمع بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والصحة والسعادة للجميع.
0: شبكة ARN.
4: استقبل المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش بجمهورية مصر العربية 5 حالات مرضية وإصابات جديدة قادمة من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية الفارس الشهم 3 لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم. ومع استقبال الحالات الجديدة ارتفع إجمالي عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الإماراتي العائم منذ إعادة فتح معبر رفح إلى 95 حالة، حيث تولت الفرق الطبية والتمريضية المختصة إجراء التقييمات والفحوصات اللازمة وفور وصول المرضى ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة. بحث الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني يوم أمس في المنامة مع أعضاء مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية برئاسة أوليفييه كاديك عضو مجلس الشيوخ الفرنسي المستجدات الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة في مضيق هرمز وجهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. واستعرض الجانبان الجهود المتواصلة التي تقوم بها مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية في دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجمهورية الفرنسية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفتح آفاق أوسع للتواصل البرلماني والثقافي والاقتصادي بما يسهم في ترسيخ الشراكات القائمة وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم عن توقيع نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران، وأكدت إيران اليوم أنها وقعت الاتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق. ونشر فيديو للرئيس الأمريكي وإلى جواره الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في قصر فيرزاي وهو يوقع على الاتفاق، وقال ماكرون عقب التوقيع: الرئيس ترامب وقع في قصر فيرزاي الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الاتفاق يفتح الطريق أمام سلام دائم ويتيح إعادة فتح مضيق هرمز، كما سيسهم في خفض أسعار الطاقة. وأفاد موقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونيا مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. وأكد مسؤول أمريكي أن الرئيس ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان هما من وقعا مذكرات التفاهم. وبدوره قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران دخل حيز التنفيذ بشكل فوري بعد توقيعه من قبل الجانبين، رغم أن مراسم توقيع رسمية لا تزال مقررة يوم غد في سويسرا وفقا للمعلن. أجلت إدارة الطوارئ في مقاطعة كوانغدونغ جنوب الصين قرابة 40,000 شخص من المناطق عالية الخطورة بسبب هطول أمطار غزيرة في العديد من أنحاء المقاطعة. ومنذ يوم الأربعاء الماضي أصدرت المقاطعة استجابة طارئة من المستوى الثالث لمكافحة الفيضانات واستجابة طارئة من المستوى الرابع للإغاثة من الكوارث، فيما أصدرت عدة مدن بما في ذلك تشوهاي وتشينشن إشعارات بتعليق الدراسة، كما عدلت مجموعة غوانغتشو للسكك الحديدية الصينية جداول تشغيل القطارات لتجنب مخاطر السلامة الناجمة عن هطول الأمطار.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: قفز المنتخب المغربي إلى المركز السادس عالميا في التصنيف المباشر للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، محققا أفضل ترتيب في تاريخه، وذلك عقب تعادل المنتخب البرتغالي مع نظيره الكونغولي الديمقراطي في مستهل مسيرتهما بكأس العالم 2026. وبدوره فاز منتخب غانا على نظيره البنمي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في تورنتو ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية عشرة من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: ليش وضعك اليوم؟
1: تركض وتشرد في الاستديو وتلعب.
0: ليش شو الوضع صعب كان؟
2: هبام انت خلاص شوفي ها انا برفع عليك شكوى عند الـ HR.
0: ليه قول
2: بقول ما اقدر اشتغل مع المرة هاي اشغلتنا في حياتنا.
0: ليه ليه قول قول شو اللي
2: شو اللي شو
0: شو, شو اللي ما شو تقولي منهار؟
2: ايه
0: لو تعرفوا مبارح انا وكريم شو عملنا. لو تعرفوا لو تعرفوا
2: خليهم يحذروا
0: تحذروا شو عملنا. عملنا حزر. تجربة لي أول مرة جربناها إحنا التنين بحياتنا
2: ايه.
0: فعشان نقولكم الأعراض أوكي. أنا الصراحة كنت خايفة من الأعراض. أنا رح أحكي لك العرض الوحيد اللي عندي يعني وجع هون في منطقة القفص الصدري. That's it.
2: لا مكان غلط هذا.
0: لأنه احذر شو عملت امبارح كمان امبارح يعني حسيت أنه بده يصير في أشياء
2: أوكي.
0: حملت حالي بالليل وطلعت مشيت
2: أوكي.
0: مشيت بالشوب
2: حلو.
0: عشان تتفكفك العضلات. فحسيت انه الاعراض كانت اقل.
2: بس الالم اللي في المعدة اللي كان عندك امس
0: والله العظيم يعني كتير خف.
2: والله يا اخي احنا قديش نستهين بالرياضة.
0: والله والله والله والله والله
2: كل شيء دكتور على.
0: فمبارح اول مرة في حياتنا انا وكريم بنعمل شغلة رح ينزل فيديو كم تحطوا بوب كورن تاكلوا وتضحكوا وتتفرجوا هيك فعليا.
2: لسه الحين يمشي على الرقابة يعني.
0: رقابة كتير بحبه
2: لازم رقابة أبوية وانتو تتابعون هذا.
0: فأنتوا هلأ بكم تتخيلوا أنا وكريم شو مبارح لأول مرة تجربة في حياتنا عملناها.
2: نعم.
0: على الأربعة صفرين أربعة. نعم. وإذا حذرتوا منصير نشوف تجاربكم أنتوا معانا يعني التجارب هي. كيف كانت كيف كانت هي ترند حلوة الصراحة جميلة بس طولنا شوي لعملناها.
2: لا أحبا جد خلاص يعني الله يرضى عليك. أنا جيم ما أروح.
0: هيك طالع إجازة قل أعوذ برب الفلق.
2: ما هو لازم إيش يعني شفت اللي يعصر.
0: أيوة قبل ما
2: العصير
0: exactly.
2: شفت العصير هو مخلص علبة الكرتون
0: فأنت على الآخر
2: أيوة
0: بدك تطلع.
2: لازم كذا تسوي فيني.
0: بس عن جد من هلأ بدنا نتمنى لك إجازة حلوة رح نشتاق لك. وباك تو باك هيك يعني حنقعد فترة منيح ما بنشوف بعض.
2: نعم.
0: كريم حيطلع أربع أسابيع ما في بيرجع بكون أنا طلعت كمان أربع أسابيع

0: فبنرجع بنلاقيكم هيك يعني ان شاء الله في منتصف شهر 8. والله كريم،
1: والله بعيد،
0: والله بعيد. يلا بالسلامه ان شاء الله يا ربي.
1: الله يسلمك.
0: هذه الاغنيه على ذوقي. ما عرفتها
1: الا كده، عارفها بس كانها توصف الوضع اللي انا فيه الحين.

0: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط: افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMC، ضمان لامتثال الأعمال.
1: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي الشمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتيبودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور C4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
0: انجز معاملتك وضاعف اموالك حتى 600,000 درهم جوائز نقدية مع الانصاري للصرافة. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
3: درجة الحرارة وصلت ل 33 درجة مئوية في دبي والشارقة.
4: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف المالديف، إيطاليا، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: السرعة لا تعني التسرع، والجودة لا تعني البطء، والطموح لا قيمة له إذا لم يتم تنفيذه. امبارح بهاي الكلمات أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واحدة من أجمل الأمور اللي تعودنا عليها دايما عم تطلقها دبي، واللي بتأكد بأنه دبي مش اسم، دبي هي فعل ضمن دبي الأفعال أو دبيت. امبارح كريم شفنا السوشيال ميديا فجأة صار منتشر تعبير دبي، وتحديدا محطوط زي كيف الكلمة لما بتلاقيها انت بالقاموس تعريفها. ودائما تعودنا على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دائما بيقول بأنه في دبي نقول ما نفعل ونفعل ما نقول. والهدف هو طبعا إيصال الرسالة للجيل القادم بأنه كيف الواحد لازم يشتغل ليقدر يحقق أحلامه، وهذا الشيء اللي عم تعمله إمارة دبي. دائما كلنا متعودين بأنه منقول بجوز منطلع منسافر منرجع منلاقي بيومين أو خلال ثلاث أيام البلد صارت فيها أشياء ما تخيلنا فعلا. إنها تخلص بوقت قصير، وبالفعل هذا الذي عودتنا عليه دبي بسرعة الإنجاز وسرعة التنفيذ، لأنه كلمة الطموح من غير التنفيذ لا تعني أي شيء ولا ممكن إنها توصل الشخص لأي مكان.
1: فعلا، حتى هبة أذكر يوم كنت أقرأ كتاب سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد علمتني الحياة، كان يتكلم على معنى دقيقة بالنسبة لكل شخص مختلف. إيش معنى دقيقة الدكتور؟ إيش معنى دقيقة المهندس؟ إيش معنى دقيقة لأي أحد في مختلف المجالات؟ وكان يتكلم على موضوع أنه قد إيش إحنا نقدر يوم أحد ينجز لنا المعاملة بسرعة، يوم ينجز لنا الشيء بسرعة، وفي نفس الوقت لازم نقدر لما نشوف هذا الشيء يطلع مننا
0: صح،
1: يوم إحنا يكون الاهتمام اللي نوجهه للوقت زي ما إحنا نبيه منك أنت تأخذه مننا.
0: وبالفعل هذا الشيء اللي أصلاً هلأ بتلاقي بأي مكان في الدنيا بيحكي لك بأنه تاريخ دبي والطريقة اللي انعملت فيها دبي واستراتيجية دبي هي عبارة عن شغلة لازم يتم تدريسها في كافة أنحاء العالم إذا بدهم يوصلوا لمدينة ناجحة. صاحب السمو لما شارك بتغريدة على حسابه على موقع إكس ضاف فيديو بيّن فيه دبي كيف بلشت من صحراء كتير كبيرة ما فيها كان أي نوع بجوز من التقدم والتطور، واليوم دبي كيف صارت واحدة من أهم المدن العالمية الاقتصادية السياحية اللي عن جد كل العالم لما بده يعمل شغلة ناجحة بتكون دبي بالنسبة له المثل الأعلى.
1: شو آخر شيء عملتيه دبايت ستايل؟
0: دبايت ستايل I think the new version of extra vibes.
1: يا سلام صح.
0: Yes. صح. صراحة صح. يعني بحس إنه عن جد إحنا دبايت ما عنا يعني كله عم بيكون في سرعة بالإنجاز. صح إحنا سريعين بس هذا مش معناه إنه إحنا متسرعين
1: فعلا.
0: إحنا عم نكون مبدعين لكن بالمقابل موضوع الإبداع ما عم ببطئنا
1: صحيح.
0: وأهم شيء بإنه دائما عم بيكون في تنفيذ، فبالتالي الطموح عم بيكون كتير عالي.
1: وردود الفعل منكم أعزائي المستمعين يعني حرشتونا بالنسبة لكم أنتوا شو آخر شيء دبايت ستايل عملتوا فعلا شيء بسرعة أنجزتوا وفخورين فيه، أهم شيء ما استعجلتوا فيه طلعتوا صح.

0: توب 5 اكثر منصات تدفع لك فلوس على المحتوى اللي تنشره من الاكثر الى الاقل. خلينا نبدا.
1: يعني هلا الموضوع انه انا اظن اني متوقعه المرتبه الاولى.
0: نعم.
1: ومصدومه فيها.
0: قولي خلينا نشوف.
1: احكي ولا ما احكي؟
0: خلينا نشوف اذا تعرفين.
1: فيسبوك.
0: فعلا يا سلام. شو يدفعوا لك كل شو
1: كريم. انا راح احكي لك ليش. كنت من فتره عم بحضر فيديو.
0: نعم.
1: ففي واحد من الناس اللي بتابعهم هو انه هاو تو يعني تو بي ابليونير بفتره كتير قصيره, والشاب كتير لذيذ وعمره 25 سنه واصلا بيقابل المليونيريه حولين العالم ومن ضمنهم الناس اللي بدبي.
0: نعم.
1: فكان عامل لقاء مع واحد من الناس اللي قدرت تعمل ثروه, يعني بس ثروه مش انه محتوى بس, كان بيعمل زي كيف بدي احكي لك, بيشارك الناس يومياته رجل أعمال ناجح.
0: حلو.
1: فبيقول إنه من أكثر المنصات اللي انصدم بإنها كانت تدفع له فلوس وفلوس.
0: نعم.
1: فلوس والناس مش ماخدتها سيريوس, بس كان الموضوع عم بحكي إنه هو مش بمنطقتنا, بالمنطقة خلينا نحكي بأمريكا وأوروبا فيسبوك عن جد هناك بتدفع أكثر كومبيرينج للوطن العربي. فكان عم بيقول إنه فيسبوك وكتير ناس مو عاطية القيمة المطلوبة للفيسبوك.
0: شفتوا اللي حاثفين فيسبوك يعني تشوفوه دقة قديمة.
1: هيني بس أنا رافع إيدي واحدة منهم. أنا my Facebook account is not active.
0: ليش؟
1: يا أخي
0: حرام البدايات, لا تمسحون الفيسبوك.
1: مش والله مش موضوع البدايات. أنا رح أحكي لك صارت معي شغلة وبعدين بهيك مشكلة الفيسبوك. It's not a friendly app. يعني إذا طلعت منه كتير صعب بدك ترجع تدخل, بفوتوك بمتاهة خيالية بموضوع الباسورد والفيريفيكيشن.
0: صح صح صح.
1: It's not أبدا
0: شوي.
1: يعني comparing to Instagram مع أنهم هم نفس الشركة.
0: نعم.
1: انستغرام كتير فريندلي وتحس انه ايزي اكسس اذا نسيت الباسورد. فيسبوك لا.
0: طيب.
1: تحس انت فايت على مركز امني خيالي فبدهم كل المعلومات.
0: طيب جبت لنا المركز الاول, خلينا نشوف لو بتجيب المراكز الاربعة الباقية.
1: يوتيوب ديفينتلي اون ذا ليست.
0: يوتيوب في المركز الثاني مباشرة بعد الفيسبوك.
1: سناب شات
0: اعتقد عندنا في الوطن العربي اليوتيوب مفروض يكون اول شيء.
1: بتخيل
0: أعتقد
1: صح.
0: الأول.
1: شوف يوتيوب أو سناب شات, لأنه كمان.
0: نعم.
1: سناب شات الصراحة بجيب فلوس.
0: سناب شات في المركز الرابع.
1: عرفت مين المركز الثالث ده؟
0: مين؟
1: كبس صح؟
0: مين غير الأسود
1: تيك توك
0: والفهود وجميع الديناصورات. تيك توك في المركز الثالث.
1: رح أحكي لك تيك توك يعني I hope إنه هذا الشيء يصير بالوطن العربي عشان نرتقي بالمحتوى.
0: نعم.
1: يعني معلش مشكلة تيك توك مشكلة تيك توك بإنه المحتوى اللي بالبلدان العربية لأنه لسه ما في فول أكسس مثلا, بتلاقي المحتوى ما بليق.
0: نعم.
1: بكتير من العائلات, فبيجوز الناس اللي بتدخل فلوس هي ناس يعني
0: معينة
1: 100% اوكي. بس في شيء اسمه تيك توك ستور.
0: نعم.
1: اللي هو بالبلدان الغربية.
0: ايه.
1: فذي يعني بيعملوا منه فلوس بطريقة خيالية.
0: نعم.
1: I hope انه very soon يكون موجود بالوطن العربي يعني.
0: وفي المركز الخامس والأخير
1: ما صراحة الانستغرام. تخيل.
0: لا الانستغرام مو موجود. الانستغرام ما يدفع. انستغرام رهيب انه كونكتس, يعرفك.
1: أوكي.
0: على بزنزات, يعرفك على اشياء بحيث انه
1: كل اللي عم نعمل على الانستغرام
0: ما يدفع.
1: والله
0: بس يدفع بطريقه ثانيه.
1: انستغرام تعرف شو عامل؟ زي كريستيانو رونالدو.
0: نعم. يسولف بس. وين امس من العب ضايع. في المركز الخامس
1: لحظه مين ضال؟
0: يلا
1: حكينا يوتيوب, حكينا فيسبوك, حكينا سناب شات.
0: حق المينون اللي مع تسلا هو
1: لا كان عنده اكس.
0: اهي اكس.
1: قول والله
0: اكس المركز الخامس.
1: اكس عن جد بدخل التويتر.
0: Yeah.
1: والله I didn't know this.
0: Yes.
1: والله لا ما بصدق انه انت اللي حاطط الميوزك.
0: جاي اطربكم
1: اليوم. الله عليك.
0: جاي اطربكم اليوم.
1: ابدا ارجع فعل حساب الفيسبوك.
0: لازم ابي اشوف الصور القديمه اللي عندك بالفيسبوك.
1: شوف وتسلم
0: هنا تشوف التاريخ.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتم.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
3: مدارس دبي.
2: يعني مدارس موجودة في دبي؟
3: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
2: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
3: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسية.
2: طيب أنت مبسوط فيها؟
3: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
4: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
5: في موضوع مهم بكلمك فيه.
6: شو مسوي أنا هالمرة؟
5: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
6: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.

0: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 7:37 دقيقة.
1: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأرض. خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر زور الموقع wio.io.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: آخر أخبار حالة الطريق رح نعرفها مباشرة من غرفة العمليات من شرطة دبي مع سعاد النعيمي. صباح الخير سعاد.
2: أهلين هبا، صباح النور. بالنسبة للحركة المرورية في شوارع إمارة دبي حتى هذه الساعة فترة صباحية نشاهدها من خلال المراقبة في ذات مركز القيادة والسيطرة، مزدحمة في شارع الشيخ محمد بن زايد، تبدأ من الزحمة المرورية من الشارقة لدبي من الجزء الأول للثالث. أما عشان حتى تكون الزحمة المرورية لمستخدمين نفق اللهجة والمتجهين نفق القيادة العامة لشور دبي، وكثافة مرورية في شارع بيروت باتجاه نفق المطار من الشارقة لدبي. أما عن شارع الإمارات تكون الزحمة المرورية من جسر الفتعة بالشارقة باتجاه المخاط وإذن شارع العياط والعمردي والقوانيت وإيبان جبل علي والعقاب وضدي. كان في الختام نذكر الأخوة السائقين بأن غرامة الانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف النقال استنقل في المركبة أو بصورة كافية 80 درهم بالإضافة إلى 4 نقاط وضافة للأسعار. رفقتكم السلامة إنما كنتم موافلة في الإذاعات العربية.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
1: شو الوضع؟
3: يعني
1: قادر تضحك؟ أول إشي السؤال، قادر تضحك؟
3: اكيد يعني دائما في مجال اني اضحك.
1: اكزاكتلي بالضبط، لانه هو بقولوا لك كيف بتعرف بانه عن جد الرياضه جابت نتيجتها او لا؟ من موضوع الضحكه او العطسه، شغلتين، لانه بتكون كل العضلات
3: عشان تكون مرتخي يعني رايك
1: عشان كل العضلات بتشتغل. امبارح انا وكريم يا جماعه لاول مره في حياتنا نعمل درس بيلاتس، لا وريفورمر بيلاتس لو سمحتوا، مش اي بيلاتس، مع انه اكتشفت انه المات بيلاتس قال اقوى من الريفورمر بيلاتس.
3: وش الفرق؟
1: لانه المات بيلاتس انت بتكون عم تعمل على المات وانت عم تشتغل على تقل جسمك يعني.
3: لا هناك في مقاومه اكثر.
1: انا كنت مفكر انه الريفورمر الخيال يعني.
3: لا وبعدين مقاومه باسلاك، واحد احمر يوم كانت تقول انا احمر وازرق انا اقول ثقلت بزياده.
1: احنا عملناها على فكره بستمنا 11، لانه كمان في كثير ناس كانت بعثت لنا على السوشيال ميديا انه في ضيف استضفتوها من فتره وكانت عم تحكي عن مكان الأولاد والأهل، استمنا 11 بعيد عن شغلنا شي 17 دقيقة بمنطقة ستوديو سيتي. فمبارح قررنا أنه لأنه الحلو من ضمن الأشياء اللي بيعملوها فهي دروس للأباء والأمهات، من ضمنها الكيك بوكسينج، الريفورمر بيلاتس، فقررنا أنه نروح نعمل ريفورمر بيلاتس. الله لا يفرجيكم.
3: راح تشوفون الفيديو يا جماعة تستمتعون فيه كثير. بس نقطة مهمة، والله أنا دخلت هناك وأنا عندي تشنج في الرقبة، قايل لكم من يوم الجمعة ومش راضي يفكني. أول ما خلصت يعني تحسنت بنسبة 80%.
1: واو، أنا نفس الشيء كان عندي. بتذكر أن لأنه كنت ماخذة موضوع المعدة، هلأ ما بعرف وقتها هو من وجع عضلات المعدة أوريدي بعد التمرين. نسيت وجع المعدة الحقيقي. I don't know. بس أنه من قد ما أنا تحمست كريم مبارح in the afternoon يعني حكيت معهم، أخذت
3: أخذت كلاس كمان باكج. والله شهر ولا كم؟
1: 8 كلاسز.
3: 8 كلاسز؟
1: لأنه قلت اسمعي مش تفكريش حالك انك انت الفظيعة البروفيشنال. Twice a week is good.
3: والله ممتاز. لا ممتاز.
1: So أخذت
3: وفعلا بعد الدوام على طول تتشجع وتروح
1: وعن جد انك بتتشجع.
3: نعم.
1: فالتجربة كانت خطيرة.
3: Yes.
1: الناس اللي جربت لها بليز قولوا لنا شو رأيكم كان بالتجربة. حسيت انها على الشباب اصعب شوي من البنات.
3: كل الشباب اللي يسمعوني حاليا ويشوفون انه بيلاتس يا هاي
1: يا كريم
3: تسترتشنج. اسمع اسمع، انا لعب كورة، ها انا لعب كورة ساعتين حتى اقول لك امس قاعد اصيح انا.
1: اللي شفته بال
3: كوتش خلاص
1: تكفى بيلاتس، ما شفته في اي مكان تاني.
3: لا كان متعب صراحة، كان متعب. واليوم الثاني تحس انك تمرنت يعني.
1: شفت سالمة؟
3: يس نعم.
1: فترقبوا فيديو قريبا لإلي أنا وكريم عم نعمل لأول مرة في حياتنا ريفورمر بيلاتس.
3: يا سلام.
1: ونكست رح نكمل معاكم أكيد مع كامبيننا اللي كتير حلوة هوم اوف فانز.
3: نعم.
1: شو بتحب؟ بتحب تسافر على أمريكا ولا بتحب 20,000 درهم كاش؟
3: الاثنين.
1: لا بدك تنقي واحد. لا
3: ودوني على أمريكا، ودوني أتابع.
1: بدك جعبالك تعيش على
3: المونديال.
1: أنا لا أعطيني 20,000 بتابعهم هون وإتس أوكي.
3: إتس أوكي.
1: يا يا يا
3: شفتك عادي أنت عزيز المستمع، أنت عندك أيضا الخيار، تقدر تختار ما بين الاثنين. من الحين ابدأوا ابعتوا فانز على 404 عشان تزيدوا فرص ربحكم إن شاء الله. وغيرها في تكتات لروكسيس. والله في دلع يا إخوان، كيف تفوتنا؟

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتم.
1: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك ب3 خطوات فقط: افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMC، ضمان لامتثال الأعمال.
2: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي، دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
3: زهقت من كتر التطبيقات؟ واحد للتحويل، واحد للفواتير، كل حاجة في تطبيق لوحدها.
4: ما عشان كده بستخدم اند ماني.
3: ايه اللي فرق يعني؟
4: كل حاجة في تطبيق واحد.
3: ما تهزرش.
4: ايوه، تبعت فلوس محليا ودوليا، تاخد بطاقة مجانية تدفع بيها كل حاجة، وتشتري دهب برضو.
3: كل ده في تطبيق واحد؟
4: صح كده، سهل سريع ومريح في المعاملات اليومية.
3: بصراحة كده أريح بكتير.
4: ما أنا بقولك، مجهود أقل وتحكم أكتر.
3: هنزله حالا.
4: تطبيق واحد للتحويلات، المدفوعات والذهب، مفيش قلق مع اند ماني. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: وقد بلدية مدينة العين حملة تفتيشية وتوعوية تحت شعار مسابحة من بلا مخاطر صحية بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة في أحواض السباحة العامة بمدينة العين تزامنا مع موسم الصيف.
2: تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة لبناء خدمات أكثر كفاءة واستباقية تدعم توجيهات إمارة الشارقة نحو مستقبل رقمي متكامل.
3: معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026، المسجد الثقافي الذي سوف تحظى به هذه المشاركة سيكون مميز في هذا العام، وستكون بإذن الله مشاركة مشرفة تليق باسم دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: الدفاع المدني بدبي يسيطر على حريق محدود في شارع الشيخ زايد. وزير الخارجية البحريني يبحث تطورات المنطقة مع مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية. ترامب يوقع رسميا على مذكرة التفاهم مع إيران في قصر فيرساي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة الصباحية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. نجحت فرق الدفاع المدني في دبي في السيطرة على حريق محدود اندلع في أحد الطوابق الخاضعة لأعمال الصيانة في مبنى يقع على شارع الشيخ زايد، واستكملت عمليات الإطفاء والتبريد وفق الإجراءات المعتمدة دون تسجيل أي إصابات. أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق مبادرة صيفنا رياضي تجسيدا لرؤية واستراتيجية المجلس في تعزيز مكانة دبي كوجهة رياضية رائدة ونشطة على مدار العام، وتتضمن المبادرة العديد من الفعاليات الرياضية المشوقة الخارجية والداخلية. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار فوزية فريدون مديرة قسم الرياضة المجتمعية في مجلس دبي الرياضي.
5: أطلق مجلس دبي الرياضي مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026، بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين جميع فئات المجتمع وترسيخ مكانة دبي كواحدة من أكثر مدن العالم نشاطا على مدار العام. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة الذي يوفر مجموعة واسعة من البطولات والأنشطة الرياضية داخل القاعات المغلقة خلال فترة الصيف، كما تشمل المبادرة بطولات في كرة السلة والجمباز والسباحة إلى جانب الفعاليات الثلجية في سكي دبي ومعسكرات تدريبية للمنتخبات والرياضيين المحترفين. وتؤكد المبادرة التزام دبي بتوفير فرص رياضية متنوعة وآمنة ومتكاملة لجميع أفراد المجتمع بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والصحة والسعادة للجميع.
0: شبكة ARN.
4: استقبل المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش بجمهورية مصر العربية 5 حالات مرضية وإصابات جديدة قادمة من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية الفارس الشهم 3 لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف من معاناتهم. ومع استقبال الحالات الجديدة ارتفع إجمالي عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الإماراتي العائم منذ إعادة فتح معبر رفح إلى 95 حالة، حيث تولت الفرق الطبية والتمريضية المختصة إجراء التقييمات والفحوصات اللازمة فور وصول المرضى ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة. بحث الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني يوم أمس في المنامة مع أعضاء مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية برئاسة أوليفييه كاديك عضو مجلس الشيوخ الفرنسي. المستجدات الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة في مضيق هرمز وجهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. واستعرض الجانبان الجهود المتواصلة التي تقوم بها مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية في دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجمهورية الفرنسية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفتح آفاق أوسع للتواصل البرلماني والثقافي والاقتصادي بما يسهم في ترسيخ الشراكات القائمة وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم عن توقيع نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران، وأكدت إيران اليوم أنها وقعت الاتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق. ونشر فيديو للرئيس الأمريكي وإلى جواره الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في قصر فيرزاي وهو يوقع على الاتفاق، وقال ماكرون عقب التوقيع: رئيس ترامب وقع في قصر فيرزاي الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الاتفاق يفتح الطريق أمام سلام دائم ويتيح إعادة فتح مضيق هرمز، كما سيسهم قريبا في خفض أسعار الطاقة. وأفاد موقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونيا مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. وأكد مسؤول أمريكي أن الرئيس ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان هما من وقعا مذكرة التفاهم. أجلت إدارة الطوارئ في مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين قرابة 40,000 شخص من المناطق عالية الخطورة بسبب هطول أمطار غزيرة في العديد من أنحاء المقاطعة. ومنذ يوم الأربعاء الماضي أصدرت المقاطعة استجابة طارئة من المستوى الثالث لمكافحة الفيضانات، واستجابة طارئة من المستوى الرابع للإغاثة من الكوارث، فيما أصدرت عدة مدن بما في ذلك تشوهاي وتشينشن إشعارات بتعليق الدراسة، كما عدلت مجموعة غوانشو للسكك الحديدية الصينية جداول تشغيل القطارات لتجنب مخاطر السلامة الناجمة عن هطول الأمطار. قدم رئيس وزراء غينيا الاستوائية مانويل أوساني سيسوا استقالة حكومته للرئيس تيودورو أوبيانغ نجويما ماباسوغو، ومن المنتظر أن يتم تعيين حكومة جديدة خلال الأيام المقبلة. وذكر نائب رئيس غينيا الاستوائية تيودورو نجويما أوبيانغ مانغو أن الحكومة بأكملها استقالت بعد فشلها في تحقيق الغالبية العظمى من أهدافها، مضيفا أن الحكومة حققت 10% فقط من أهدافها.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إلى آخر أخبار المونديال، قفز المنتخب المغربي إلى المركز السادس عالميا في التصنيف المباشر للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، محققا أفضل ترتيب في تاريخه، وذلك عقب تعادل المنتخب البرتغالي مع نظيره الكونغولي الديمقراطي في مستهل مسيرتهما بكأس العالم 2026. ويعد هذا الإنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة المغربية، إذ أصبح المغرب أول منتخب عربي يبلغ المركز السادس عالميا في تصنيف فيفا، معززا مكانته كصاحب أفضل تصنيف عربي على الإطلاق. وبدوره فاز منتخب غانا على نظيره البنمي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في تورنتو ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية عشر من بطولة كأس العالم. كما استهل منتخب إنجلترا مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بالفوز على نظيره الكرواتي بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت أمس على استاد دالاس ضمن منافسات المجموعة الثانية عشر من البطولة. ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: الان في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الامريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات باشراف نخبة من الاطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الامريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لاعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة

0: العالم الصراحة أجواء معبي الدنيا. يعني مبارح أنا انصدمت بأنه لما كانت مباراة النشامة اللي انتهت 3-1, بس عادي عادي عادي عادي على فكرة.
1: كمية كرة القدم هيك, انتوا الأردنيين أقسم بالله خفيفين
0: بس والله العظيم
1: كمية
0: إنه
1: ميمز طلعت حتى من الزعل
0: على فكرة طبعا. من الزعل والله إنه إحنا عن جد أنا بحكي دائما إنه والله في شعوب إحنا ما إلنا حل يعني.
1: نعم. إيه لا لا لا.
0: انسى انسى الموضوع
1: واللي صاير هناك في كأس العالم.
0: بس
1: أصلا
0: أنا كريم يعني لأول مرة أنا مش حدا يعني بكرة القدم لا تستفزني. نعم. عرفت أنا استفزت. لا واليوم الصبح كنا رح نتخانق أنا صاحبتي. لا هم ما لعبوا منيح, قلت تعال تعال تعال هم اللي ما لعبوا منيح يا المعلقين الرياضيين اللي صرنا كلنا نعلق رياضيا. النمسا 8 مرات شاركت بكأس العالم.
1: نعم.
0: اوكي النشامة اول مرة بيوصلوا لكأس العالم.
1: نعم.
0: حتى نحن لو وصلوا النشامة لكأس العالم لانهم زادوا عدد الفرق, قلت لها بغض النظر زادوا عدد الفرق ولا ما زادوها, وصلنا ولا ما وصلنا؟
1: صح صح.
0: وصلنا. هل هذه المباراة هي النهاية؟ لا هاي
1: لا.
0: المباراة مش هي النهاية,
1: عبارة عن تجميع نقاط الحين لسه في فرصة.
0: كمية البوستات اللي امبارح نزلت عن حارس المرمى ابو ليلى
1: ليش كذا
0: تسوي يعني ما بدها قد الحرب النفسيه
1: ما صدقتوا الا واحد ترمون يعني
0: شوف اذا جبنا وربحنا الدنيا كلها بدها تتشجع, واذا ما لعبنا زي العالم والناس الدنيا بعرف انه هاي كره القدم. بس انا امبارح لاول مره في حياتي اللي هو انا أجين كرة القدم لا تعني لا استفزيت.
1: نعم.
0: وقلبي وجعني, ومع النشامة تل ذا اند ومع أي فريق عربي إلى النهاية.
1: نعم.
0: بغض النظر شو كان الأداء نحن فخورين فيكم
1: فعلا.
0: نقطة كيف صرت هلا متعصب رياضي
1: وايد وايد. وبالعكس يعني الحين ترى كثير من الضغط يزاح عن اللاعبين إنه المباراة الجاية ما عندك شيء تخسره,
0: صح
1: حتقدم كل شيء اللي عندك,
0: صح
1: خلاص اوريدي خسرت مثلا فيلا ندخل. يا قاتل يا مقتول ما عندنا اي شيء نخسره.
0: صح صح.
1: فانتظر لسه جروب ستيجز يعني ما صار
0: جروب ستيجز, واحنا بدنا اياكم تعيشوا هاي الاجواء عن جد بكل الامور اللي موجوده فيها. ذاتس واي عندنا احلى كامبين اللي هي هوم اوف فانز او وجهه الجماهير, اللي رح تنتهي بانه واحد من المستمعين يربح معنا الرحله مدفوعه التكاليف الى الولايات المتحده الأمريكية ليحضر المباريات لايف. وإذا إجا قالنا والله الظروف ما بتسمح وضع الفيزا مش أوكي, حنقول له it's fine, تحب ندفع لك كاش حنعطيك 20,000 درهم كاش. في أحلى من هيك؟
1: ما في.
0: المهم إنك تكون مبسوط.
1: ما في أحلى من كذا يا إخوان. أجل إيش تنتظرون؟ ابعتونا على 404 على تطبيق ARN Play أو على الواتساب 0487155222 فانز مع أسماءكم الثنائية. وفي هذه الساعة إن شاء الله راح يطلع معانا اثنين مستمعين وراح يتواجهون مواجهة فول أذية عبارة عن أسئلة سريعة عن كرة القدم, اللي جاوب أسرع راح يفوز معنا بأربع تذاكر لروكسي سينما سيتي ووك معه البوب كورن ومع معها المشروب الغازي ومعها الربع ومعها أحلى مباراة
0: والتشجيع والأجواء. فشو عم تستنوا؟ يلا بعتوا لنا فانز مع أسماءكم الثنائية على 404.
1: على فكرة لازم نسولف على كريستيانو وش سوى.
0: أنا بدي أحكي عن كريستيانو, بدي أحكي إنه هذا كأس العالم خلانا نبكي ونضحك ونتنمر كل شيء كل شيء
1: كل شيء
0: unfortunately

0: إذا كنت مفكر إنه خططك للصيف مرتبة ومقفلة، حاب أقول لك إنه بيت ذا هيت راح يلخبطها كلها. أول حفلات الموسم تنطلق مع كايروكي تاريخ 11 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. ليلة بنسمع فيها ناس وناس.
1: في ناس ماتت عشان تعبر وترفع يا بلد اسم.
0: وبنغني من قلبنا مع السكة شمال.
1: السكة شمال في شمال واليمين اختفى اللف بينا الأيام خدناك دعف.
0: بيت ذا هيت مو حفلة وبس، تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات، أجواء تخليك تقضي اليوم كامل وتطلع بذكريات. كايروكي لايف في بيت ذا هيت 11 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.
2: قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
3: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
4: مدارس دبي.
3: يعني مدارس موجودة في دبي؟
4: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
3: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
4: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسيات.
3: طيب أنت مبسوط فيها؟
4: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
5: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
6: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح. كأس العالم يعود من جديد ومعه منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز من 11 يونيو إلى 19 يوليو. استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبو ظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيغنز دبي ورين مول أبو ظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على mcgatigans.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية mcgatigans.
7: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
8: خلال شهر التوعية بالمياه البيضاء يشجعكم مستشفى مورفيلز دبي للعيون على إجراء فحوصات دورية للعين للكشف المبكر عن المياه البيضاء. يعد الاكتشاف المبكر خطوة مهمة لعلاج المياه البيضاء قبل أن تبدأ بالتأثير على البصر. العناية بعينيك تبدأ بفهم أفضل لصحة عينيك. لحجز موعد زور morfields.ae. مورفيلز دبي مركز معتمد من JCI وACHSI.
9: The Lifestyle Collection من داماك شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط مع خطط سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
10: Home of Fans مقدمة لكم من مصرف رؤية. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤية. ومع بطاقة رؤية ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤية، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
11: أنجز معاملتك وضاعف أموالك حتى 600 ألف درهم جوائز نقدية مع الأنصاري للصرافة.
12: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
13: درجة الحرارة وصلت ل 34 درجة مئوية في دبي والشارقة.
14: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف المالديف، إيطاليا، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: ملخص آخر المباريات اللي صارت معنا في كأس العالم. غانا وبنما، غانا فازت على بنما 1-0. عندك انجلترا وكرواتيا، قالوا من احلى المباريات اللي صارت،
1: ما حضرتها الصراحه، بس كانوا بيقولوا انها كانت خيال. انا رح احكي لك ايش المباراه اللي حضرتها، ما كنت فل مركزه، كان كريم قاعد عم يحضرها معي، فانا هيك بتعرف اللقطات، بس حسيت انها كانت خياليه. الكونغو ضد البرتغال،
0: ايه 1-1،
1: كريم الكونغو لا لا لا لا كريستيانو كان جاي يتمشى. نعم. يعني هو كانوا قالوا له تعال بالله اعطينا طلتك البهيه في هالاستاد لأول مرة.
0: كان يقول لي لا أنا أحب كريستيانو أكثر من ميسي، أحسه رهيب، أحسه فنان، أحسه وراء.
1: بارح حسيت رب العالمين بعت لي رسالة لبقى تتفلسفي. نعم. مع كريم. لا كريم، امبارح كل إشي أنت حكيته أنا كنت شايفته على أرض الواقع.
0: نعم.
1: هلا أنا لأنه ما عندي انتماء ولا لأي لاعب، فحسيت امبارح عن جد يعني سيريسلي هو كان جاي عم بتمشى.
0: لا يقارن صراحة، أشوف أكبر ظلم لكريستيانو إنهم يقارنونه مع ميسي. أوكي. هذا أكبر ظلم في تاريخ البشرية. كريستيانو رهيب، رائع، مهاجم فتاك، كان يلعب قبلها مهارات وزي كذا، غير لعبه عشان يجيب أجوال أكثر. أول إنسان على وجه الكرة الأرضية بيجيب 1000 جول في التاريخ. 1000 جول.
1: واو.
0: احسبها، في لعيبة يلعبون كم سنة، 10-20 سنة ما يوصلوا 500 جول. هذا جايب 1000 جول.
1: أوكي.
0: ما فيها نقاش، من الأساطير، لكن لا تحط جنب ميسي. لا تحط جنب ميسي.
1: يعني أنا لأن الصراحة ما أشرح أناقش في الموضوع، أنا مبارح شفت اللي صار على أرض الواقع، بدي أستنى مباراة تانية لميسي، فبناء على هذا الشيء بعطيك ماي فيدباك.
0: نعم.
1: بس اللي عم بحس حالي إنه عم ننصدم هلأ، وعلى فكرة عن جد والله العظيم هيك لكل الأمهات اللي عم بسمعونا، بدكم تزيدوا هيك علاقتكم بطريقة حلوة مع أولادكم. والله لو ما بتفهموا الموضوع عن جد، لو ما بتفهموا شيء بالمباراة، اقعدوا احضروا معهم، شوفوا هم عم يشرحوا لكم عن الفرق، أو عم بيقولوا لكم إنه كيف إجت الضربة، أو يعني عن جد بحس أنا ليش بحب هاي الأشياء، بحسها عن جد بتجمع العيلة بطريقة كتير حلوة.
0: حلوة
1: عن جد كتير بتبني على أحلى.
0: ما أقدر أتخيل إني أنا أتابع كرة القدم مع أمي، مش قادر. أنت قلتي لي هالسالفة، أنا تخيلت أمي قاعدة تقول لي هذا فاول ولا شيء.
1: أنا على فكرة مبارح كنت وأنا بحضر المباراة وأقول لكريم بنالتي أكيد. ماما شو خص اللي عم تحكي بس إنه بفتح حديث يعني. نعم. إنه عم نتحدث.
0: لا والله كفو عليك. لا بالعكس. لا؟ صح. لا لا لا كويس.
1: يعني اللي ما بيجي معك تعال معه. هي هاي النقطة. فبدنا نذكر كل الناس اللي عم تسمعنا بإنه عن جد هاي الأجواء الحلوة كلها بتقدروا تعيشوها مع أصحابكم، مع الأهل، بهوم ف ب هوم فانز بالضبط، وجهة الجماهير اللي هلا عنا على العربية 99، وعم نعطي فيها يوميا تذاكر لروكس سينماز لتحضروا المباريات مع البوب كورن مع الدرينكس، بالإضافة لأنه بنهاية الكامبين رح يكون في عنا واحد من المستمعين يوم 26/6 إن شاء الله.
0: نعم.
1: رح نعلن الرابح.
0: وعندك تيكت.
1: وعندك الخيار بالجولدن تيكتس بأنك تسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسفر مدفوعة التكاليف، أو تختار كاش 20,000 درهم. هومو فانز بالتعاون مع بوتم الغني عن التعريف، وصراحة عندهم 3 عروض كتير حلوة خلال فترة كأس العالم. من ضمن العروض عندهم كريم سحب الهاتريك. هاتريك انت قلت لنا اللي هم 3 أجوال اللي بفوتوا ورا بعض، صح ولا لا؟
0: فتقدر
1: ترسل الأموال 3 مرات خلال البطولة وتحصل على فرصة للفوز ب 100,000 درهم. سحوبات أسبوعية رح تكون بقيمة 6,000 درهم بالأسبوع، وكل 3 تحويلات رح تعطيك فرصة واحدة للدخول بالسحب. العرض ابتدى من 11/6 ورح يضل مستمر لغاية 19/7. تقدروا هلأ ترسلوا أموالكم لبلدكم أو إلى الدولة اللي عم تلعب هلأ عن طريق بوتم. We'll be right back.

0: أكبر حدث موسيقي في العام يعود من جديد. استمتعوا بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي من 3 إلى 6 ديسمبر 2026 مع فرقة إيماجين دراجونز، لويس كابيلدي، وزارا لارسون وغيرهم. احجزوا تذاكركم الآن على abudhabigp.com.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
3: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.
4: انجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
5: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1,999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
6: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. استمتع بأجواء نيس المشمسة وروعة ميكونوس وهدوء سواحل العلمين وأجواء ملقا الساحرة. اختر من بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 8:37.
7: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر، اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
8: من يومين تقريبا بديت الأعمال الخاصة بدوار التعاون، وكلنا عم نشوف الفيديوهات الجديدة القادمة لجسر ونفق التعاون، وأكيد بدنا ننتقل لحركة الطريق اللي عم بتكون هلأ موجودة على مختلف الشوارع بإمارة دبي في ازدحام مروري متوقع خلال اللحظات على شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه من إمارة الشارقة بالاتجاه إلى إمارة دبي. الناس المتواجدة على شارع بيروت رح تلاقي كثافة بعدد المركبات بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع عمان. إذا كنتم موجودين على شارع المطار ففي كثافة بسيطة بعدد المركبات بالاتجاه إلى المخرج المؤدي إلى شارع دبي فاستيفال سيتي.
7: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: وضع الفانس باللوج اللوج الهلل معنا على الهواء مباشرة للفوز بأربع تذاكر لروكسي سينما الحضور المباراة اللي يبونها, وأيضا الفرصة للفوز بالتذكرة الذهبية والحضور للمونديال في أمريكا. نقول صباح الخير لمحمد وأحمد. صباح الخير شباب.
1: صباح النور.
2: شو أخباركم شباب؟ شو ماخذين الموضوع كتير سيريس محمد وأحمد. مين بتشجعوا؟ أي فريق بتشجعوا بكأس العالم محمد وأحمد؟
1: أكيد مصر
2: العربية. والله مصر بيضوها. هذا محمد ولا أحمد؟
1: محمد.
2: الله, اثنين بيشجعوا جمهورية.
0: جميل جميل جدا,
2: معناها التحدي
0: مصري قوي. يلا جدا, يلا يا جماعة راح نسألكم أسئلة, اللي جاوب أول هو الفائز. أوكي
1: تمام.
0: مجموع الأسئلة ثلاثة, فاللي يجيب أول اثنين على البركة. نقول بسم الله ونبدأ. والسؤال الأول يقول: ماذا يحدث للاعب عندما يحصل على بطاقتين صفراتين؟
1: يطلع برا.
2: لحظة,
0: مين قال بيطلع برا؟
1: أنا.
2: أنت مين؟
1: محمد.
0: محمد. شو هيبة أنت الحكم؟
2: لا لا لا لا ما فيك تعطي, لا لا لا لا ما بتقدر.
0: أحس إنه طلعوا مع بعض.
2: يعني الصراحة أنا كنت أقول لك إنه بحس إنهم طلعوا مع بعض, فلازم نعطي يعني فرصة تانية. طيب يلا. شباب ركزوا كتير منيح بالسؤال. أوكي, شو منسمي لما اللاعب لحاله بسجل 3 أهداف بمباراة واحدة؟
1: هاتريك.
2: مين اللي قال هاتريك؟
1: محمد.
2: طيب نحسب أول جول لمحمد.
0: محمد واحد.
2: لا يا أحمد, إحنا عاوزين الروح الرياضية.
3: يعني إيه أزعى؟
2: لا
0: لا, اللي يقول أول.
2: يما أحمد عصاب.
3: أنا قلت الأول والله.
2: عصاب الشباب.
0: يلا معلي معك, عندك فرصة يا أحمد. يلا السؤال اللي بعده, جاهزين؟ لأي منتخب وطني يلعب لامين يامال؟
3: أسبانيا.
0: مين قال أسبانيا؟
2: أحمد.
0: أحمد. يلا
2: أحمد.
0: واحد
2: برافو.
0: واحد
2: واحد واحد. طيب
0: الفاصل.
2: والله يا يلا شباب ركزوا كتير منيح. أوكي؟
1: أوكي.
2: أي دولة فازت بكأس العالم عام 2018؟
3: فرنسا.
2: برافو يا أحمد. شفت
0: انت بس لا تروق يا احمد. انت بس لا تروق.
2: لا انا حبيت احمد لما يعني اعمل ايه يا زعق اعمل ايه. شفت يا احمد الزعيق ما بيجيبش حاجه, بس بيجيب 4 تذاكر لروكسي سينماز لتستمتع بيه المباراة, ودخلت دايركت على السحب.
0: نعم.
2: للجولدن تيكتس, لنشوف يا ترى اذا ان شاء الله رح تربح رحلة الى الولايات المتحدة الامريكية. اذا اعطيناك الخيار, بتسافر الرحلة المدفوعة ولا بتاخد 20,000 درهم كاش؟
3: لا اخد 20,000 درهم.
2: الله, بكل هدوء.
0: بكل هدوء. اللي انت واضح لك ما بتزعق يعني ابدا يا
2: احمد. هلا احمد عن جد لما بتشوف مباراة لمصر بتكون بهذا الهدوء؟
3: بحاول قد ما اقدر عشان اعصابي ما تبوظش.
2: اوكي, اكيد عندك القولون.
3: لا لا, عندي اطفال.
2: عندي اطفال.
0: لا حسيت انها خس.
2: الف مبروك يا احمد, وجود لك لك ان شاء الله بالجولدن تيكتس. الف مبروك.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادية ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180 ألف درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600 ألف درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
0: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضل بزيارة nbf.ae أو تصل على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
2: أقوى عروض الموسم يزداد اليوم روعة. أندريا بوتشيلي وجولته العالمية رومانزا يمرون بأبوظبي في ليلة لا تنسى بالصوت والصورة على مسرح اتحاد أرينا 2 ديسمبر مع كلاسيكيات يا سلام ضمن مرحلة أسبوع سباق الجائزة الكبرى. نغم سرمدي يخلد في الأذهان وصوت ندرة في هذه الأزمان. احجزوا تذاكر السباق وحفل أندريا بوتشيلي عبر abudhabigp.com. سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50 ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
3: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
4: مدارس دبي.
3: يعني مدارس موجودة في دبي؟
4: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
3: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
4: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسيات.
3: طيب أنت مبسوط فيها؟
4: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
5: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
6: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: وقد بلدية مدينة العين حملة تفتيشية وتوعوية تحت شعار مسابحة من بلا مخاطر صحية بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة في أحواض السباحة العامة بمدينة العين تزامنا مع موسم الصيف.
2: تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة لبناء خدمات أكثر كفاءة واستباقية تدعم توجيهات إمارة الشارقة نحو مستقبل رقمي متكامل.
3: معرض بكين الدولي للكتاب في عام 2026، المزج الثقافي الذي سوف تحظى به هذه المشاركة سيكون مميز في هذا العام، وستكون بإذن الله مشاركة مشرفة تليق باسم دولة الإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. نجحت فرق الدفاع المدني في دبي في السيطرة على حريق محدود اندلع في أحد الطوابق الخاضعة لأعمال الصيانة في مبنى يقع على شارع الشيخ زايد، واستكملت عمليات الإطفاء والتبريد وفق الإجراءات المعتمدة دون تسجيل أي إصابات. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم إن توقيع الولايات المتحدة وإيران على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب سيسهم قريبا في خفض أسعار الطاقة. وقال ماكرون وقع الرئيس ترامب في فرساي الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة مما يمهد الطريق لسلام دائم ويسمح بإعادة فتح مضيق هرمز. قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران دخل حيز التنفيذ بشكل فوري بعد توقيعه من قبل الجانبين، رغم أن مراسم توقيع رسمية لا تزال مقررة غدا الجمعة في سويسرا وفقا للمعلن. أجلت إدارة الطوارئ في مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين قرابة 40 ألف شخص من المناطق عالية الخطورة بسبب هطول أمطار غزيرة في العديد من أنحاء المقاطعة. قدم رئيس وزراء غينيا الاستوائية مانويل أوسا نيسويسوا استقالة حكومته للرئيس تيودورو أوبيانغ نجويما مباساغو، ومن المنتظر أن يتم تعيين حكومة جديدة خلال الأيام المقبلة. وذكر نائب رئيس غينيا الاستوائية تيودورو نجويما أوبيانغ مانغو إن الحكومة بأكملها استقالت بعد فشلها في تحقيق الغالبية العظمى من أهدافها، مضيفا أن الحكومة حققت 10% فقط من أهدافها.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: استهل منتخب كولومبيا مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بالفوز على نظيره منتخب أوزبكستان 3-1 خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مكسيكو سيتي في المكسيك في ختام مباريات الجولة الأولى للمجموعة 11. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

لا تفوت الأحصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: يعني الصراحة واحدة من أحلى السيشنز اللي عم نعملها. نعم. كريم طول عمري كنت أشوف هاي الفيديوهات على السوشيال ميديا وأقول إذا تريل عن جد هم هيك يعني بيعرفوا إنه شو بيلبق لهم وشو ما بيلبق لهم وهاي الألوان لازم يلبسوها أو لا، لغاية ما قررنا نعمل هالموضوع لايف بستوديو العربية 99 وتحديدا بإكسترا فايب. نقول thank you so much لخبيرة المظهر نهى الخضرة اللي موجودة معنا بستوديو العربية 99. صباح الخير نهى. يعني نهى يا نهى نهى يا نهى. أوكي بدنا نحكي بشغلة جدا مهمة والصراحة وهو موضوع المظهر. أوكي في شغلة الناس دايما دايما دايما بتحاول إنه تعرف إنه إيش هي الألوان اللي بتلبق لها. أوكي وإنت اليوم صراحة جايبتي لنا يعني باليت ألوان كاملة لتقرري بناء عليه أنا وكريم شو بيلبق لنا ألوان. أوكي. هل هذا الشيء حقيقي ولا بس بنشوفه على السوشيال ميديا؟
1: لا هذا الاشي كتير حقيقي. والكولر اناليسز من الاشياء الدقيقة والصعبة ومش اي حدا بعرف يعملها. طب هلا اسأليني ليش
0: اسألك اولا قبل ما اسألك ليش قولينا انا وكريم قيميلنا الالوان اللي لابسينها احنا اجمالا لابقتلنا او لا.
1: كريم لابس اسود لابقله كتير. انتي اللون اللي لابساه حلو كتير بس لون الحجاب لو بيجي على بيج لانه بشرتك وارم فهي اساسها ذهبي بكون احلى.
0: اوكي سو لازم انا البس اللي هي الالوان اللي على بيج او جولد هذا هو تقييم اللوك. طيب مشكلتنا دائما لما منروح اجازة بالصيف وبنرجع نتفرج على الصور منقول وين كان عقلنا لما اخترنا الالوان. فنحن قبل هلا الناس كلها اللي عم تسمعنا قبل ما تجهز شنطة السفر وتنزل تعمل شوبينج السفر بدك تقولي لنا عن اهم التريكس اللي من خلالها بنقدر ننقي الالوان اللي بتلبق لنا.
1: اوكي اول اشي هلا انه اول اشي انتم بتحتاجوا يعني حدا يساعدكم لا تعرفوا يعني بتحتاجوا خبيرة مظهر تروح تعملوا سيشن معاها. ليه؟ لأنه هي حتطلع على ثلاث أشياء مهمة.
0: أوكي.
1: الأندرتون تبعك.
0: آها.
1: العرق من عرق إيدك، لون العيون، واللون الشعر.
0: لحظة هاي ما فهمنا هالعرق.
1: عرق الإيد.
0: آه.
1: عرق الإيد يا أما على أخضر أو على أزرق أو ممكن يكون قالب على التنين، ممكن تكوني نيوترال. فأنت ثلاث درجات وارم.
0: أوكي.
1: كول. آها. أو نيوترال.
0: أوكي.
1: يعني بشرتك دافية، باردة أو نيوترال.
0: أوكي.
1: أوكي. بعدين. هذه أهم شغلة. بعدين نطلع على الشكل العام تبعك، لون العيون ولون الشعر.
0: أوكي.
1: هون بنقسم الألوان اللي عندنا الألوان ألوان البشرة أو السيزن اللي بيلبق لك. لا يا كريم. يركز معنا.
2: هما
1: 12 سيزن.
2: حلو.
1: 12 سيزن مأخذين من فصول السنة. هي حلوة الفكرة سبحان الله يعني فصول السنة بقول لك الوينتر والسمر لو تطلع بالصيف بكون رمل بحر زراء. الوينتر بكون كيف الجو بكون كله تلج فكيف الألوان بتكون على زراء فهذه كولد هاي ألوان الكولد
0: الباردة
1: الباردة والسمر والأوتم الخريف كله بتحس انه لون الشجر أورنج
2: برتقالي صح
0: ألوان برتقالي
1: هذه الألوان الدافية اللي هي طبيعية
0: يعني كل واحد منا ممكن تكون الألوان اللي بتلبق له هو بيكون عبارة عن فصل
1: فصل بالضبط وكل فصل فيه تحته 3 categories فإحنا عنا 12 category للألوان.
0: طب أنا وكريم أنا شو فصلي وكريم شو فصله هلأ حنعرف
1: هلأ
2: فصل السابع
1: هلأ حنعرف.
0: طيب يلا نبلش. حبيت أنا بحب هاي التحليل مركزوا كتير منيح.
2: yes.
0: الفيديوهات اللي منشوفها هلأ على السوشيال ميديا حنعملها لايف. طيب
1: اوكي هلا اول شيء اول
0: اختبار اوكي
1: الاختبار بده يكون على الذهبي والفضي عشان نعرف بشره هبه من اي نوع. اول شيء رح نحط احنا
0: قيمول من غير ما من غير ما تقول الفيس اكسبريشنز تبعونك بتخوف
2: دقيقه كذا انت كان فضائي
1: بس هقولكم احنا على
2: المايك
1: على شو رح نطلع لما نحط لهبه مثلا هذا الشيد نطلع على نضاره البشره.
2: نعم
1: انه البشره نضره وفرش ما بيعمل داركنس تحت العيون
2: صح.
1: هذا اللون او هذا اللون كيف تغير لون بشرتك؟

0: الحلاق.
1: كريم قول عن جد مين اللون اللي
0: انا عجبني الذهبي صح
1: والله. على فكره لين مبهوره.
2: وهذا كيف هذا هذا نور وجهها صح هذا نور وجهها صح.
3: هذا اكثر شيء لعب
1: يوه مش قادره اتفرج عليه اصلا.
2: هذا مو مشكله هذا بس تحليل. فهي ديفينتلي بشرتها ورم.
1: اوكي طب شو فصلي
2: مع انت بتكوني فصل تقريبا ممكن تكوني فصل الخريف كمان.
1: والله العظيم فصلي المفضل هو فصل الخريف. انا كتير بحب فصل الخريف
2: يعني اذا قارنا
1: حبيت
2: دقيقة. يعني انت بتروحي بالصيف بتسافري بتنقي الوان بتحكي لك معلومه كتير مهمه هبه. اذا عملتي تان ونقيتي لون على بشرتك هلا and you got tanned later on اللون بطل يزبط لك وتغير السيزن تبعك.
1: اوكي انا يعني تان رباني لا بس انه صراحه
2: ما في تريك تانية. انت ممكن تكون بين فصلين يعني بالبق لك فصلين واذا حطت البنت عدسات غيرت الميك اب صبغت شعرها تغير فصلها.
0: هي تغيرت اصلا
1: هي اصلا كلها مش بس فصل. طب لحظه هلا انا هلا لانه رح نعمل نفس التست لكريم. هلا انا طلعت اني اولموست فصل الخريف بناء عليه هلا بدي اجهز شنطتي للصيف ولوكات الصيف وجو الصيف. شو هي اهم الالوان اللي لازم اركز عليها لما بدي اعمل الشوبينج؟ نشوف
2: الالوان اللي بتطلع حلوه بتقدري تاخدي يعني اي خبيره مظهر لازم تعطيكي الوان بنسميها الواو كولرز.
1: اوكي
2: بعد ما نعمل التست
0: دقيقة يعني. نوها الحين هي حتحط وجهها في الكرتون هذا.
2: ايوه
0: العب يا اخوان في كرتون فيه الوان.
1: انا ما تخيلت انه كل وجه. هاي كل هاي الاشياء بيتم استخدامها يعني. هل اي مره واحدة انت بتعمل اصلا هذا التست كثير حلو وبعدين بناء عليه خلص بتصير عارف شو الالوان اللي تنقيها.
0: نفسي احط عليهم التست هذا لانه الله يرضى عليك.
1: ما شفت حالك قبل ما
2: يعني
1: تطلع
2: هذا مثلا شوفوا الفرق. هذا الوان الصيف الفاتحه هذا اسمه
0: شفت الشمس اللي في تلتابيس.
1: لحظه خليني انقي الواني. نهى اعطيني توب 3 كولرز بتلبق لي.
2: هلا حنشوف التوب.
1: على فكره بكفي تنمر. لحظه يلا شوف
2: هذا ميوتد اوتم. هذه الالوان بحسها بتلبق لك يعني ممكن انه انت تروحي لهاي الالوان
1: اللي هي
2: هذا هذا اللون الطوبي.
0: روينا
1: هلا حنفرجيكم
2: اللون الاخضر واللون الماسترد هذول بلبقوا لك.
1: اللون الطوبي اللون الماسترد واللون الاخضر اوريدي انا لابسه هذول بلبقوا لك.
2: شوف شوف شوف الفرق كريم.
0: صح صح لا لا
1: شو صار بوجهي عتم يعني بطل منور
2: يعني تحس كيف الالوان او هيك
0: الاعراس في التسعينات
2: كيف او هيك
0: لا كذا كذا مودرن
1: والله يا جماعه كثير بيفرق عن جد كثير بيفرق انه هذا اللي دائما انت بتحس انه بتفكر المشكله بالسكن تبعك فبتروح بتقضيها بالعيادات
0: صح.
1: من كلينك لك مش حاسه وجهي نضر مع انه بتحس حالك بتحط لون
0: فعلاً.
1: كل الوجه بينور وبيضوي أمايش هلأ فيه يعني
2: يعني شايف مثلاً هذا اللون
1: الأحمر ما بيلبق صح؟
0: لا مو
2: عاجبني أحمر شوية على أورنج.
1: أوكي.
2: بس إذا رحنا لدرجة تانية
1: اللي هي
2: كاتيجوري تانية
1: اللي هي اللون حبيت هذا التحليل يا جماعة لازم تعملوا تحليل الألوان صراحة. خيالي
2: هذه الألوان
0: هذا يجي يجي والله كيف؟ يعني كسرة يعني
1: اوكي بس بدي الاقي اللون
0: هذه ستاير بيتنا
1: هذا. لا بس انا بحس هذا اللون على فكره حلو الازرق ما طلع حلو.
0: لا لا حلو حلو
1: انا يعني انا مقتنعه انه حلو علي
0: إيه؟
1: بس واتس ذا بيست كلر انتم شايفين من الالوان اللي نقيناها
0: صراحه كلون غريب الارجواني عجبني
1: البيربل
2: الارجواني
0: الارجواني اسمه
1: كان يحضر لنا اللي تبيز هذا هو البق لون علي صح
0: بيربل ارجواني صح
1: لا اي صح بس انا مش متعودين احنا مال البيربل انت الارجواني هذا من الالوان اللي لابا يعني اظن بانه لازم انا بموضوع الشوبينج اركز على هاي الالوان صح ولا لا
2: صح.
1: طيب
2: هلا اي خبيره مظهر بتعطيكي باليت كامله بتقول لك هذه الواو كولرز يعني بتكون من 20 لون بس انه مش معناته بنحرمك من اي لون احنا بس بنغير الدرجه لانه كل لون في منه كتير درجات فدرجه الاحمر بتلبق لك غير عن درجه الاحمر بتلبق لها
1: اوكي فهو الموضوع بس انه الدرجات كيف بتصير
2: بالضبط.
1: طيب كريم على فكره هلا انت لانه انا يعني كان عندي الجرأة اني اعمله على الهواء رح نعمل لك اياه اوف اير ورح ننزله ستوري على السوشيال ميديا اوكي ورح اسال نهى هلا الصراحه عن توب 3 بيسز ضربت بفترة من الفترات تقييمها لإلها، لأنه أنا وياك كنا دائما بنحكي في ناس وانت بتشوفهم بالمول إنه ما تفرجت على حالك بالمراية قبل ما تطلع
0: سيريسلي. يعني ما في يعني ما غير ربعك، غير لبسك على قول ذاك،
1: غير اللي استشرتهم لأنه هم ما بحبوك. نمبر وان أوكي، البولكا دوت اللي ما ضل حدا ما لبسهم، ضلوا يعملوهم مناشف مطبخ. شو تقييمك لهاي الموضة from 1 to 10؟
2: أنا حبيتها.
1: نحن عشان هيك احنا بنفكر انه يعني احنا بدنا حدا خبير بهذا الموضوع يقولنا لا go ahead جربوها، ممكن تلبق على الكل بس بدك تنقي ستايل معين.
2: هلا اسمعي، هذه الموضة طلعت من 16 سنة، كنا نحكي احنا واو. كنا أوكي. نحكي تحت الهواء حكينا انه طلعت هاي الموضة وانا كان عندي توب منها. الموضة لما بترجع بكل زمن بترجع بعد 15 او 20 سنة الموضة بترجع، بس بيرجعوها بأمايش وبألوان غير، وأنا حبيت الغير، يعني حبيت الاختلاف. يعني شوف التنانير منقطة أصفر وبني، شوف بلايز منقطة أزرق وبني، كتير حبيتهم. وفي ميكسز جديدة وغريبة. هلأ المنقط ما بيلبق لكل الأجسام لأنه حسب حجم النقطة. إذا النقطة كبيرة
1: حلوة هاي
2: بتدخن.
0: حسب النقطة.
1: لحظة حلوة هاي، إذا النقطة كبيرة بتدخن اوكي، واذا النقطه الصغيره بتنحف.
2: البرنتس الكبيره
1: حبيت. اوكي سو نحن يعني انا بالنسبه
0: منطقي
1: صراحه، منطقي جدا. أيوة. يعني
2: وفي اجسام احنا عندنا، ما بدي احكي عن كل الاجسام بس احكي عن جسم كتير عندنا في المجتمعات العربيه اللي هو المثلث اللي بسموه كمثره، اللي هو بيكون عنده الوزن اكثر بالارداف. هذا الجسم ما يلبس منقط من تحت، يخلي المنقط فوق.
1: ليه؟ ومن تحت سادة.
2: من تحت سادة.
1: أوكي. يعني بليز.
0: أوكي.
1: الرسالة.
0: والله فيها علم.
1: والله نحن عشانكم. وعشان حالنا لمنقط من فوق من تحت سادة.
0: عشان نوزنها يا جماعة.
1: Exactly. طيب حكينا عن البولكا دوتس، كمان من الأشياء اللي طلعت وبرضو ما فهمناها اللي هو البالونز.
2: البالون بانتس
1: فعليا.
2: اسمعي هذا
0: ايش هذا البالون
1: من طاد وماشي.
2: حقولك انا حقولك
0: المره واسع.
1: ايه لا
0: اللي مره واسع من
1: مش
0: تحت،
1: بس مره واسع
2: بس بكون من تحت ممسوك بمغيط يعني تايت من تحت. اوكي انا حقولك
0: اللي يجي كذا من كان الساموراي القديم ذاك.
1: اكزاكتلي
2: exactly. هو كان زمان يسموه بنطلون
0: رهيب، احبه هذا على فكره.
2: هذا كان زمان يسموه بنطلون سندباد.
0: اي بنطلون سندباد.
2: هلا نزل انه بتعرفوا بغيروا الاسماء،
1: طبعا بغيروا اسماء وانه تصير ترند وكذا فسموه بالون.
2: هلا بالون بانتس.
1: اوكي من 1 to 10 قد حبيتي هاي الموضه؟
2: انا بحبه.
1: اوكي
2: بس ما بيبقى للبنات.
0: لا لا شو
1: لا انا لما حبيته.
0: ما تحبينه؟
1: نو نو نو ما حبيته.
2: اوكي احكي لكم شغله هبه. شويه انت قصيره
1: كثير عيب.
2: البالون
0: ما كنت اتوقع
1: كثير عيب وما حبيت.
0: اليوم راح يجي اللي اسمع فيه الكلام.
1: لحظة شوي كتير شوي قصيرة. اوكي بعترف I'm 164 يعني عشان ما اروح واجي.
2: اوكي
0: قصر انت
2: انا almost 170
1: ما شاء الله. اوكي
2: فانتي البالون بانت حيقصرك.
1: لا انا مش بس بحس بيقصرني، تعرفي شكل الكرة هيك بطلع قصيرة.
2: ما هو لما تقصري بصير بيعطيكي وزن زيادة. أجن البالون بانت ستايل كتير مميز، بس الوحدة تعرف تلبسه مزبوط يعني إنه لأنه هو
0: حتى الشباب يلبسونه يعني يطلع حلو.
2: شفت أنا حسب يعني كمان الستايل
0: يكونوا الأرتست هذول اللي لبسهم كتر
1: أوفر
0: بس يعني ضابط يعني صح إنه أوفر بس
2: نقطة مهمة بيكون أرتست وستايله مجنون. الستايل هبة انه بكون حسب الشخصيه يعني لا. انا لما انا اقعد مع كلاينت وتيجي تقول مثلا على بالي اغير ستايلي لازم اعرف شخصيتها، مش بس اللون والجسم كانه درس
0: صح.
2: كانه شيء اساسي.
1: اوكي
2: هي شخصيتها عمليه، هي شخصيتها فرفوشه، هي شخصيتها سيريس، هي شو بتحب. يعني ما فيني انا افرض على وحده اقولها عشان تكوني انت شكلك كتير مرتب بدها تحط ميك اب وتلبس كعب وهي عندها 2 kids under age 4، ما بتقدر. حياة مش ما بتناسبها.
1: هي زي كأنها باكج بتنعمل بحسب البرسوناليتي وطبيعة الحياة اللي عم بتعيشيها.
2: لازم يكون الستايل جاي effortless. فالبالون كان
1: حلو هاي كلمة الإفورتلس صراحة عن جد. يعني
2: هلا الإفورتلس هتاخدنا على نقطة تانية، بس قبل ما ننتقل عليها البالون بانتس هلا حكينا عن جسم المثلث، المثلث اللي هو أو الكمثرة اللي بكون أعرض شيء من تحت. البالون بانتس بلبق على الجسم المثلث المقلوب.
1: ليش في مثلث مقلوب؟
2: في مثلث مقلوب، وهذا المثلث المقلوب عندهم الكتاف حادة عريضة وانحاف من تحت.
1: اوكي
2: فعشان نعمل توازن للجسم هدول دائما بنلبسهم
0: مرقط تحت
2: فول سكيرت صح.
0: شرايك فيني؟
2: شرايك
0: فيني؟ خلاص ما تدخليني
2: جاهز. شاطر كريم شاطر.
0: عليك الذاكر.
2: فهدول بيقدر يلبسوا البالون بانتس مع مراعاة طبعا التوب من فوق لازم تكون التوب ناعمة والجسم الساعة الرملية بيقدر يلبسها, جسم المستطيل بيقدر يلبسها, جسم مستطيل جسم طبيعي يعني أموره متوازنة بس ما عنده خصر واضح. لما يلبس البالون بانتس بس أهم شيء نحط له حزام عشان نحدد الخصر, أو نلبس هذا الجسم بلايز مايلة قصات متمايلة علشان نعطيه كيرفز, لأنه إذا ما في خصر في جسم البنت بيطلع شوية هيك جامد
1: صح, بيطلع زي كأنه بلوك. بالضبط
2: بس يعني. إحنا بنكسر حدة البلوك بالبلايز المايلة مع البالون بانتس بالبق لهم, فثلاث أجسام بالبق لها البالون بانتس.
1: يعني الصراحة هي شغلة كتير حلوة. I'm super excited كريم إنه نعمل لك التست تبع الألوان.
0: يلا قدام
1: أوكي هلا رح نعمله off air, والناس كلها اللي عم تسأل إنه كيف بيقدروا ياخدوا استشارة معنوها هلا رح نعملها تاج على حسابنا على الإنستغرام لتعرفوا تفاصيل أكتر وتجهزوا عن جد. والله بدل أنت أحيانا تحس حالك إنه صرفت فلوس على ألوان كلها غلط وعلى ملابس بجوز اخترتها كلها غلط, قبل ما تفكر تعمل هالخطوة لازم تعرف شو الألوان اللي بتلبق لك فعلا. فخليكم متابعين لنشوف شو كريم رح يلبق له. Thank you so much لك نهو.
0: Thank you,
2: شكرا
0: استفدت كثير والله.
2: شكرا

0: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوتر الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط: افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMC، ضمان لامتثال الأعمال. افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
1: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي، دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: الجاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
5: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
6: الملعب على بعد آلاف الكيلومترات، لكن أجواء كأس العالم تنبض هنا في أبوظبي. في نالو استمتعوا بتجربة تجمع بين حماس البطولة ونكهات مميزة، من التاكو والأجنحة المقرمشة إلى طبق المشاركة الاحتفالي الخاص بكأس العالم ابتداء من 169 درهما فقط. وللمجموعات المؤلفة من 12 شخصا وأكثر تتوفر مساحات جلوس مخصصة تتيح لكم الاستمتاع بأجواء البطولة معا بكل راحة. احجزوا الآن على الرقم 024198509 أو عبر البريد الإلكتروني reservations@nalosurfclubuae.com.
4: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
7: أنجز معاملتك وضاعف أموالك حتى 600,000 درهم جوائز نقدية مع الأنصاري للصرافة.
8: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
9: درجة الحرارة وصلت ل 36 درجة مئوية في دبي والشارقة.
10: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف المالديف، إيطاليا، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: يعني لا لا لا سيشن كامل صراحة يا جماعة والله يعني أنا وكريم مصدومين مصدومين عن جد. بس أكيد بنذكر كل الناس اللي عم تسمعنا بريديسكفرينج يو اي اي اللي من خلالها عم نعيد اكتشاف دولة الإمارات العربية المتحدة. ما شاء الله ما بدكم توصاية أوريدي من زمان عم تبعتوا لنا يو اي اي مع أسماءكم الثنائية على 404 لأنه ستيل مستمرين بأنه كل واحد من المستمعين يوميا عم بيربح معنا ستيكيشنز بالهوتيلز والمنتجعات الحلوة الصحراوية الساحلية كلها الموجودة بإمارة دبي. بالإضافة بدنا نقول ثانك يو سو ماتش لا أورا أبليكيشن اللي يوميا واحد من المستمعين كمان عم يربح معنا فاوتشر بقيمة 500 درهم من الأوتلتس المختلفة اللي بتقدروا من خلالها تستخدموا أورا أبليكيشن. عم نحكي عن برايمارك, عم نحكي عن باث أند بودي وركس, اتش أند أم, ريزن كينز, فيكتوريا سيكريتس, ألتا بيوتي, تشيك شاك وغيرها لكتير.
1: بعتولنا يو اي اي على 404 ونكس راح ناخذ اتصال ونشوف مين يفوز معنا.

0: فرصة بالفوز بستيكيشن في الإمارات العربية المتحدة. معنا على الهواء مباشرة جوري.
1: هلا كيفكم؟
2: صباحو. شو هالنشاط، شو هالحلو، شو هالفايبس الحلوة. قولي لنا يا جوري، يلا يا جوري، جاهزة تشوفي شو الستيكيشن اللي رح تربحيها وين؟
1: يلا
2: يلا
0: انطلقنا. راح تروحين انت والاهل على
2: ابو ظبي. يس يس، بلازا مانغروفز هوتيل. ربحتي ون نايت ستاي لشخصين بستاندرد روم، بالاضافه ل تو تشيلدرن انكلوسيف للبريكفاست بوفيه. الف مبروك لك يا جوري.
1: شكرا، الله يبارك.
0: لا اصبري، لا تروحي،
2: حسك حتقول لنا باي باي. لا لسه،
0: قفلينا بسرعه، باقي الفاوتشر نبي نشوف. راح تاخذين فاوتشر بقيمه 500 درهم من اورا.
2: يلا يلا يلا يلا.
0: لا لا لا لا، نروح لبعض.
2: واو واو، تخيلي من وين ربحتي الفاوتشر بقيمه 500 درهم؟
1: من وين؟
2: التا بيوتي مع اورا ابلكيشن. روحي شوفي شو ما بدك، ميك اب، سكين كير. انطلقي يا جوري، الف مبروك لك.
1: شكرا شكرا، الله يبارك فيكم،
0: تستاهلين يا جوري،
1: كثير معاكم. شكرا
2: حبيبتي، تسلمي لنا. شكرا لك، يسعد صباحك.
0: لسه ما خلصناش عزيز المستمع، عبالك كذا وخلاص؟ لا، لسه في فرصه ثانيه، فكمل. ابعت على 404 يو اي اي مع اسمك الثنائيه، راح يجيك اتصال مع العربيه 99 ونشوف لوين راح نوديك ستيكيشن. إذا حجزت تذكرة سفر، بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما.
3: بدي أنا شو بدي، أنا غيرك ما بدي.
0: عصام النجار يعني حظل أحبك.
4: حطي راسك على المخدة، جوا قلبي ما في قد.
0: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت، 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر بيت ذا هيت dxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.
5: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
6: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جوتشات الآن.
7: مرحبا بكم على متن رحلتنا من الإمارات إلى العالم. سوهو تدعم نمو أعمالكم، جميع الأدوات في مكان واحد، من المبيعات والمالية إلى التسويق والموارد البشرية، ببساطة وكفاءة، مصممة للتوسع عبر الفرق والأسواق محليا وعالميا. نحن جاهزون للإقلاع.
8: زوهو، أدر أعمالك بالكامل على منصة واحدة. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
9: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
10: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه، صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
11: افتح حسابا جاريا او حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد اضافي يصل الى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae او اتصلوا على 600-565551. تطبق الشروط والاحكام.
12: في ادروك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم، ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الاماراتية لثلاث سنوات اضافية ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الاماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب. ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا، ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدنوك وكل من يعتبر الإمارات وطنا له.
13: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت للتسعة وثلاثة واربعين دقيقة.
14: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر زور الموقع ويو.io.

0: حظ البنات اليوم خطيرة. نورة صباحو.
1: صباحو خير.
0: نورة دهشة.
1: ايوه
0: يلا هلا كلنا رح ندهش.
2: سنشعر بالدهشة الان.
0: يلا وين الستيكيشن رح تكون يا نورة؟
1: لنشوف وين.
2: يا سلام.
0: قولها يا كريم وين.
2: فيرمونت هوتيل ذا بالم يا نورة.
1: واو.
2: نعم ستيكيشن لتو ادولتس وتو تشيلدرن تحت ال 12 سنة. لا ومع دينر في ليتل ميس انديا لشخصين. يا سلام شو هذا الدلع.
0: شو حلوة هالستيكيشن.
1: شو هالدلع اللي انا فيه
0: عن جد.
2: والله لا ادهشك اكثر. اصبري
0: شو تتوقعي رح تربحي مع اورا؟
1: يلا لنشوف. بظن ايه.
0: يلا يا رب يا رب.
2: دام بظن ايه ففعلا ايه.
0: شوفي بما انه على العشاء رح تروحي انت وزوجك بفيرمون ذا بالم. فالغدا اوريدي للاولاد مضمون لانه ربحتي فوتشر بقيمه 500 درهم من ريزن كينز. مبروك. مع اورا ابلكيشن عن جد مليانه مفاجات.
2: مقفوله ماكله شاربه كل شيء.
0: كل شيء
1: العربية
0: دائما مدلعينا. والله لسه بدي أسألك بتلاقوا دلال هيك على أي مكان تاني؟ لا,
1: لا.
0: إحنا العربية منحب ندلل مستمعينا ليفل تاني يعني. بس لإنكم تستاهلوا عن جد زي ما بحكي كريم. فألف مبروك لإلك يا نورة وإنجوي يور ستيكيشن.
1: شكرا
0: شكرا. باي باي
1: باي.
0: بهالتليفونات الحلوة والجوائز الحلوة منكن وصلنا لنهاية اكسترا فايبس لليوم. كنا أنا وكريم معكم على مدى 3 ساعات. بكرة منلاقيكم بنفس الموعد الجمعة. من هلأ نتمنى لكم هابي ويك اند. باي باي
2: مع السلامة.

0: هذا الصيف كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم، جوائز نقدية بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
5: تبحثون عن مغامرة عائلية مميزة في شهر يونيو؟ نحن بانتظاركم في The Green Planet دبي، الغابة المطيرة الداخلية الوحيدة في الإمارات، حيث الدخول مجاني للأطفال برفقة كل شخص بالغ. تعرفوا على صغير الليمور الرائع واقتربوا من الحياة البرية المذهلة، واكتشفوا أكثر من 3,000 نوع من النباتات والحيوانات من مختلف أنحاء العالم. استمتعوا بتجارب طبيعية غامرة وعيشوا أوقاتا لا تنسى. تفضلوا بزيارة The Green Planet دبي اليوم واكتشفوا الحياة البرية المذهلة. تطبق الشروط والأحكام.
6: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو، يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
7: خلال شهر التوعية بالمياه البيضاء، يشجعكم مستشفى مورفيلز دبي للعيون على إجراء فحوصات دورية للعين للكشف المبكر عن المياه البيضاء. يعد الاكتشاف المبكر خطوة مهمة لعلاج المياه البيضاء قبل أن تبدأ بالتأثير على البصر. العناية بعينيك تبدأ بفهم أفضل لصحة عينيك. لحجز موعد زور morfields.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد من JCI وACHSI.
8: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8-242-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
2: مبادرة صيفنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية، تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
3: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين لما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مستعدين هذه المسابح.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أحييكم من جديد في هذا الموجز الإخباري. وقع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان عن بعد مذكرة تفاهم تمهد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، تنص على خفض مستوى تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات تمتد 60 يوما مقابل تعليق العقوبات الأمريكية على بيع النفط الإيراني ورفعها بالكامل عند التوصل إلى اتفاق نهائي. وتتضمن المذكرة بحث آلية للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب استئناف الملاحة البحرية بالكامل في مضيق هرمز خلال 30 يوما. كما تنص على إنهاء الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية والتعاون مع الشركاء الإقليميين لإعداد خطة لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد الإيراني بقيمة لا تقل عن 300 مليار درهم. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل أحد جنوده وإصابة 7 آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان. وكانت السلطات اللبنانية أعلنت في وقت سابق أن العمليات الإسرائيلية المكثفة من الغارات الجوية والتوغل البري أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 3800 شخص. أجلت إدارة الطوارئ في مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين قرابة 40,000 شخص من المناطق عالية الخطورة بسبب هطول أمطار غزيرة في العديد من أنحاء المقاطعة. ارتفع الذهب بأكثر من 1% اليوم وعوض الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 4322.41 دولارا للأونصة بعد هبوطها 1.7% يوم أمس. ختاما، تخطط شركة أبل لرفع أسعار منتجاتها لتعويض تداعيات ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة والتخزين. وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة إنه لا مفر من رفع الأسعار، نحن نبذل قصارى جهدنا للتخفيف من حدة الزيادات الهائلة التي يتم تحميلها علينا، وقد حاولنا حماية عملائنا من هذه الزيادات لكن الوضع أصبح غير قابل للاستمرار. لم يكشف كوك عن موعد ارتفاع الأسعار أو مقدار هذا الارتفاع ولا عن المنتجات التي قد تتأثر بذلك. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: انت ريان عشت هنا كم سنة؟
2: طول عمري اكثر من 40 سنة. دبي والامارات ككل ارض مباركة، البنية التحتية القانونية هذه جدا مهمة. لو تروح تستثمر في اي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر اجنبي. مش انا عم بتكلم، اسألوا ال 200 جنسية اللي بيستثمروا في سوق دبي، كلهم بيعرفوا انه هم استثماراتهم آمنة قانونيا. في عامل آخر لازم أذكره بيلخص يمكن كل عوامل 25، عامل الأمن والأمان. كانوا الناس على فكرة يسألوني يهمسولي يقولوا لي صح كلامك، والله الإمارات الاستثمار فيها آمن، ما فيها سرقات، وبلد نسبة الجرائم قليلة، في بلد آمن. بس يا أخي تحسه جدا مسالم، ما عنده قوة عسكرية، ما يعني ما بتعرف شو بصير إذا صار شيء. هيو صار وشفتوا شو كان تطرف معه صح ولا لا، وأبهرت العالم بلسانهم. أنا شفتهم عم بيطلعوا بيتكلموا إنه نحنا متفاجئين بقدرة الإمارات، شيء هذا بدل قد ايه في حسد وضغينة وحقد كمين عندهم.
1: يا رجل ما أعرف، مرات أحس أن الحرب علينا مو على بلدان أخرى يا
2: صح
1: رجل.
2: بس أثبتت للعالم بجدارة إنها فعلا الأأمن بكل المعايير الآن.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes. اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
5: النمو المستمر للأعمال يفرض أعباء خفية تؤثر على الأداء. أنظمة وبيانات متفرقة، إجراءات يدوية، تقارير متباينة. هنا يأتي دور زوهو، منظمة مؤسسية موحدة تجمع المبيعات والمالية والموارد البشرية والمزيد. برامج زوهو مصممة لتعمل بتناغم منذ البداية لرؤية أوضح وقرارات أسرع. قلص الأعباء الخفية وأدر أعمالك بذكاء مع زوهو. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
7: Home of Fans مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
8: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
9: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة. باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة،

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية أستر وبوتم.
1: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج، بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-243-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-243-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
2: مبادرة صيتنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
3: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين لما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مرتادين هذه المسابح.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2027-2029 بمنظور مستقبلي يرفع كفاءة العمل المالي الحكومي ويرسخ ريادة الإمارات العالمية. وقال سموه: ترتكز الخطة على رؤية متكاملة تتبنى سياسات وحلول مالية مرنة ومبتكرة وتعزز الارتقاء بتجربة المتعاملين عبر خدمات استباقية قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات المؤثرة وتوسيع آفاق التعاون المالي والاقتصادي. وقع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان عن بعد مذكرة تفاهم تمهد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط تنص على خفض مستوى تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات تمتد 60 يوما مقابل تعليق العقوبات الأمريكية على بيع النفط الإيراني ورفعها بالكامل عند التوصل إلى اتفاق نهائي. عبرت ناقلة غاز طبيعي مسال محملة بشحنة غاز وناقلات منتجات نفطية فارغة مضيق هرمز في الوقت الذي يتابع فيه المتعاملون في سوق الطاقة العالمية مؤشرات العبور بالمضيق الحيوي بعد دخول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب حيز التطبيق. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل أحد جنوده وإصابة 7 آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان. وكانت السلطات اللبنانية أعلنت في وقت سابق أن العمليات الإسرائيلية المكثفة من الغارات الجوية والتوغل البري أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 3800 شخص. أعلنت هيئة الطيران الروسية عن تعليق الرحلات الجوية في جميع مطارات موسكو بعد هجوم أوكراني بالمسيرات. أعلنت هيئة المطارات الباكستانية يوم أمس تمديد القيود المفروضة على تحليق الطائرات الهندية والتي تشغلها شركات طيران هندية في المجال الجوي الباكستاني حتى 24 من يوليو المقبل. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: إذا كنت مفكر إنه خططك للصيف مرتبة ومقفلة، حاب أقولك إنه بيت ذا هيت راح يلخبطها كلها. أول حفلات الموسم تنطلق مع كايروكي تاريخ 11 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. ليلة بنسمع فيها ناس وناس،
1: في ناس ماتت عشان تعبر وترفع يا بلد اسم،
0: وبنغني من قلبنا مع السكة شمال.
1: السكة شمال في شمال
0: ذا هيت، مو حفلة وبس، تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات، أجواء تخليك تقضي اليوم كامل وتطلع بذكريات. كايروكي لايف في بيت ذا هيت 11 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر بيت ذا هيت dxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
1: الملعب على بعد آلاف الكيلومترات، لكن أجواء كأس العالم تنبض هنا في أبوظبي. في نالو استمتعوا بتجربة تجمع بين حماس البطولة ونكهات مميزة، من التاكو والأجنحة المقرمشة إلى طبق المشاركة الاحتفالي الخاص بكأس العالم، ابتداء من 169 درهما فقط. وللمجموعات المؤلفة من 12 شخصا وأكثر تتوفر مساحات جلوس مخصصة تتيح لكم الاستمتاع بأجواء البطولة معا بكل راحة. احجزوا الآن على الرقم 02419-8509 أو عبر البريد الإلكتروني reservations@nalosurfclubuae.com. شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، اشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح، حول راتبك واربح بقوة.
3: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180 ألف درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي الشمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتيبودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
2: مع مصرف رؤيا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة في أي وقت وفي أي مكان من خلال تطبيق رؤيا. لا طوابير، لا متاعب، ببساطة افتح حسابا وحول وأدر أموالك من هاتفك. خدمات مصرفية قيمة، حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مصممة خصيصا لقيمك. حمل تطبيق رؤيا اليوم واتخذ الخطوة التالية نحو أهدافك المالية. متوفر على أب ستور و جوجل بلاي. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
2: مبادرة صيتنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
3: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين بما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مرتادين هذه المسابح.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذا الموجز الإخباري. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات تواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مسيرتها التنموية الطموحة وترسخ مكانتها نموذجا عالميا في التنافسية والريادة في القطاعات المختلفة. وقال سموه وفق أحدث تقرير للتنافسية التنافسية العالمية 2026 حلت الإمارات في المركز الخامس عالميا وحافظت على ريادتها الإقليمية للعام العاشر على التوالي، جاءت الأولى عالميا في الأداء الاقتصادي وتصدرت 21 مؤشرا تنافسيا منها غياب البيروقراطية وسياسة الحكومة على التكيف وضمن الخمسة الأوائل عالميا في 67 مؤشرا. أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2027-2029 بمنظور مستقبلي يرفع كفاءة العمل المالي الحكومي ويرسخ ريادة الإمارات العالمية. وقال سموه ترتكز الخطة على رؤية متكاملة تتبنى سياسات وحلول مالية مرنة ومبتكرة وتعزز الارتقاء بتجربة المتعاملين عبر خدمات استباقية قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات المؤثرة وتوسيع آفاق التعاون المالي والاقتصادي. وقع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان عن بعد مذكرة تفاهم تمهد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط تنص على خفض مستوى تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات تمتد 60 يوما مقابل تعليق العقوبات الأمريكية على بيع النفط الإيراني ورفعها بالكامل عند التوصل إلى اتفاق نهائي. عبرت ناقلة غاز طبيعي مسال محملة بشحنة غاز وناقلات منتجات نفطية فارغة مضيق هرمز في الوقت الذي يتابع فيه المتعاملون في سوق الطاقة العالمية مؤشرات العبور بالمضيق الحيوي بعد دخول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب حيز التطبيق. أعلنت هيئة الطيران الروسية عن تعليق الرحلات الجوية في جميع مطارات موسكو بعد هجوم أوكراني بالمسيرات. أعلنت هيئة المطارات الباكستانية يوم أمس تمديد القيود المفروضة على تحليق الطائرات الهندية والتي تشغلها شركات طيران هندية أو تشغلها شركات طيران هندية في المجال الجوي الباكستاني حتى 24 من يوليو المقبل. اندلع حريق في مصفاة باكو بأذربيجان وهي المنشأة الوحيدة لتكرير النفط في البلاد والتي تقوم بمعالجة 6.5 ملايين طن من النفط سنويا أي ما يعادل نحو 130 ألف برميل يوميا. وقالت وزارة الطوارئ في أذربيجان اليوم إن عمليات إخماد الحريق جارية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
4: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae، تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وعودة الآن إلى برامجنا على العربية 99. استمتع بأحلى الأوقات مع

0: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل أولتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوت لوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
1: خلال شهر التوعية بالمياه البيضاء يشجعكم مستشفى مورفيلز دبي للعيون على إجراء فحوصات دورية للعين للكشف المبكر عن المياه البيضاء. يعد الاكتشاف المبكر خطوة مهمة لعلاج المياه البيضاء قبل أن تبدأ بالتأثير على البصر. العناية بعينيك تبدأ بفهم أفضل لصحة عينيك. لحجز موعد زور morfields.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد للJCI وACHSI.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي.
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
2: مبادرة صيفنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية، تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
3: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين بما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مرتادين هذه المسابح.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات تواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مسيرتها التنموية الطموحة وترسخ مكانتها نموذجا عالميا في التنافسية والريادة في القطاعات المختلفة. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساغر اليوم أنه سيقطع كل الاتصالات مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بسبب ما وصفها بتصريحات حديثة نسبت إليها قارنت فيها إسرائيل بجنوب إفريقيا خلال عهد الفصل العنصري. قال مسؤول إسرائيلي كبير مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لرويترز إن إسرائيل تجري مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة بشأن استمرار نشر قواتها في جنوب لبنان. أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث اليوم أن الولايات المتحدة ستجري خلال الأشهر الستة المقبلة مراجعة لوجودها العسكري في أوروبا في وقت تضغط واشنطن على الحلفاء لتعزيز مساهمتهم في المجال الدفاعي. أفاد شاهد من رويترز واثنان من السكان بسماع يدوي انفجارات وإطلاق نار متواصل استمر لأكثر من ساعة في وقت مبكر من اليوم في مطار نيامي عاصمة النيجر وبإغلاق قوات الأمن المنطقة في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما، إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر، وبوتم
1: سوانك للتطوير العقاري. يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: شاهدنا موسما استثنائيا جديدا في دوري أدنوك للمحترفين، توج فيه نادي العين بطلا عن جدارة واستحقاق. وفي أدنوك نفخر بتجديد شراكتنا مع دوري أدنوك للمحترفين ل3 سنوات إضافية، استمرارا لالتزامنا الراسخ بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتنمية طاقات الشباب. كما نتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة على دعمها المستمر وترسيخها لقيم القوة والوحدة وحرصها الدائم على كل من يعيش على أرض الإمارات ويعتبرها وطنا له.

0: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما.
1: بدي أنا شو بدي أنا غيرك ما بدي.
0: عصام النجار يعني حظل أحبه.
2: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
0: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: العربية 99 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات. ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعاليات Dinner Together. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة الخمس نجوم يوم الأربعاء 24 من يونيو في فندق فيرمونت النخلة. كما تنتظركم جوائز رائعة وقد تكون عائلتكم من بين الفائزين بها. Dinner Together على العربية 99 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي الشمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتي بودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.
4: كله بيسأل شو بدك

0: بودكاست استكانة.
1: السؤال اللي يعرفه الجميع وما يجرأ أحد على طرحه، ليش مهند ما يزال يسكن بالإيجار؟
2: أنا الآن ساكن بالإيجار.
1: حلو.
2: بس أنا الحمد لله بملك محفظة عقارية الحمد لله كتير كبيرة.
1: الله يزيد.
2: وبنيتها على مدى أكثر من 20 سنة.
1: الله يزيد.
2: ومندير محافظة عقارية بأكثر الآن من 21 مليار درهم. أسألك أخوي أنت عبد الله أو المشاهدين اليوم، إذا أنت اليوم معك 10 مليون درهم وقلت لك روح اشتري فيهم فيلا عشان تسكن فيها، لأنه البيت أمن واستقرار وأمان وحلو صح؟ بس هذه الفيلا نفسها أنت بتقدر تستأجرها ب 400 ألف درهم، 4% من رأس المال. حلو؟ لو ال 10 مليون درهم هذول قلت لك أعطيني إياهم، بقدر أعمل لك ال 10 مليون أطلع لك منهم في السنة 5 مليون، شو بتعمل؟ تروح تشتري البيت ب 10 مليون ولا بتقولي لا خذ ال 10 مليون مهند واعطيني 5 مليون وبدفع 400 الف وبعيش في البيت اللي انا بدي اياه؟
1: اعطي 3 مليون.
2: شفت؟ انا عايش في البيت اللي بدي اياه، بيت احلامي اللي انا بحبه، بدل ما اربط هاي الفلوس عشان اوفر 4% وانا بقدر اعمل 30 40 50% اكثر مرات. اي شخص عم يسمعني الان عنده ذره منطق شو بقول لك؟ لا كلامك صح.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

0: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
1: مبادرة صيتنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
2: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين لما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مرتادين هذه المسابح.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا ينظم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي ويحظر استخدامها على من هم دون 15 عاما، فيما يسمح لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاما باستخدامها ضمن ضوابط حماية ورقابة أبوية. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم أنه سيقطع كل الاتصالات مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بسبب ما وصفها بتصريحات حديثة نسبت إليها قارنت فيها إسرائيل بجنوب إفريقيا خلال عهد الفصل العنصري. قال مسؤول إسرائيلي كبير مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لرويترز إن إسرائيل تجري مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة بشأن استمرار نشر قواتها في جنوب لبنان. أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيث هيكسيث اليوم أن الولايات المتحدة ستجري خلال الأشهر الستة المقبلة مراجعة لوجودها العسكري في أوروبا في وقت تضغط واشنطن على الحلفاء لتعزيز مساهمتها في المجال الدفاعي. أطلق برلمان كوريا الجنوبية اليوم تحقيقا برلمانيا مدته 45 يوما بشأن اللجنة الوطنية للانتخابات بعد أن أدى نقص أوراق الاقتراع إلى تعطيل عملية التصويت في الانتخابات المحلية التي جرت في 3 يونيو حزيران. في أمان الله.
3: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: إذا كنت مفكر إنه خططك للصيف مرتبة ومقفلة، حاب أقولك إنه بيت ذا هيت راح يلخبطها كلها. أول حفلات الموسم تنطلق مع كايروكي تاريخ 11 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. ليلة بنسمع فيها ناس وناس،
1: في ناس ماتت عشان تعبر وترفع يا بلد اسم،
0: وبنغني من قلبنا مع السكة شمال.
1: السكة شمال في شمال واليمين اختفى، لفتنا الأيام خدناك دعفة.
0: بيت ذا هيت مو حفلة وبس، تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات، أجواء تخليك تقضي اليوم كامل وتطلع بذكريات. كايروكي لايف في بيت ذا هيت 11 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر بيت ذا هيت dxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: خلال شهر التوعية بالمياه البيضاء، يشجعكم مستشفى مورفيلز دبي للعيون على إجراء فحوصات دورية للعين للكشف المبكر عن المياه البيضاء. يعد الاكتشاف المبكر خطوة مهمة لعلاج المياه البيضاء قبل أن تبدأ بالتأثير على البصر. العناية بعينيك تبدأ بفهم أفضل لصحة عينيك. لحجز موعد زور morfields.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد JCI وACHSI.
3: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هوني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: طريق. أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
3: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Raising Cane's وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: العربية 99 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات، ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعاليات Dinner Together. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة الـ5 نجوم يوم الأربعاء 24 يونيو في فندق فيرمونت النخلة. كما تنتظركم جوائز رائعة، وقد تكون عائلتكم من بين الفائزين بها. دينر توجذر على العربية 99 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
3: مرحبا بكم على متن رحلتنا من الإمارات إلى العالم. سوهو تدعم نمو أعمالكم. جميع الأدوات في مكان واحد، من المبيعات والمالية إلى التسويق والموارد البشرية، ببساطة وكفاءة، مصممة للتوسع عبر الفرق والأسواق محليا وعالميا. نحن جاهزون للإقلاع.
4: زوهو، أدر أعمالك بالكامل على منصة واحدة. تفضل بزيارة زوهو.com أو اتصل على 800 زوهو.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
2: مبادرة صيفنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
3: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين لما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مستعدين هذه المسابح.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: الإمارات تنظم استخدام الأطفال لمنصات التواصل وتحظرها دون 15 عاما. مكتوم بن محمد يطلق الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2027-2029. أكسيوس إسرائيل تحدد شرطا للانسحاب من جنوب لبنان.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARL.
4: هذه صفاء رزق تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أصدر قرارا بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث يهدف القرار إلى تمكين الأطفال من الاستفادة منها ضمن بيئة رقمية آمنة ومتوازنة ومناسبة لأعمارهم. وقد حدد القرار سن 15 عاما كحد أدنى لاستخدامها، ويتيح القرار لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاما استخدام منصات التواصل الاجتماعي ضمن ضوابط حماية خاصة تشمل تقييد المحتوى المناسب للعمر وتعزيز الرقابة الأبوية والحد من خصائص عالية المخاطر، كما يلزم المنصات بالتحقق من أعمار المستخدمين ورصد الحسابات المخالفة وتعطيلها، ومنع التحايل على أنظمة التحقق وحظر استغلال بيانات الأطفال أو استهدافهم بإعلانات قائمة على التتبع والتنميط، فيما تتولى الجهات المختصة متابعة الالتزام وفرض الإجراءات اللازمة عند المخالفة، مع منح المنصات مهلة لا تتجاوز 12 شهرا لتوفيق أوضاعها. أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2027-2029، والتي تمثل نهجا حكوميا جديدا بمنظور مستقبلي لرفع كفاءة العمل المالي الحكومي وتطوير أدواته وسياسته بما يواكب تطلعات دولة الإمارات للمرحلة المقبلة. وأكد سمو أن تطوير الكفاءات الوطنية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز ثقافة الابتكار تمثل ركائز أساسية في بناء منظومة مالية حكومية قادرة على استشراف المستقبل والاستجابة بكفاءة للتحولات وتحويل التحديات إلى فرص تنموية، بما يضمن استدامة الأثر ويدعم تحقيق المستهدفات الوطنية للمرحلة المقبلة. من جانبه أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة لشؤون المالية أن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2027-2029 تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المالي الحكومي تقوم على تعزيز الجاهزية وترسيخ الاستدامة وتوسيع أثر الشركات في دعم مستهدفات الدولة التنموية والاقتصادية. أطلق طيران الإمارات برنامج التأمين الشامل للسفر في خطوة جديدة تعزز ريادتها في الارتقاء بتجربة المتعاملين لتصبح أول ناقلة جوية في العالم تقدم منتج تأمين سفر متكامل يجمع بين مزايا التأمين الموسع وخدمات الدعم المباشر التي توفرها الناقلة لمتعامليها. المزيد في التقرير التالي للزميلة فاطمة الملا.
5: طيران الإمارات أول ناقلة جوية في العالم تقدم منتج تأمين سفر متكامل. إليكم أهم مزايا برنامج التأمين الشامل: تغطية للنفقات الطبية المرتبطة بالحوادث الناجمة عن النزاعات، توفير الإقامة الفندقية وخدمات المساندة خلال مختلف حالات التعطل أو التأخير. كما تضمن طيران الإمارات مواصلة نقل العملاء إلى وجهاتهم النهائية حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها رحلات للناقلة، بالإضافة إلى إعادة الحج على رحلات بديلة من دون أي كلفة إضافية. كما يشمل البرنامج تعويضات عن إلغاء الرحلات وتأخر أو فقدان الأمتعة، وتغطية غير محدودة للنفقات الطبية والإخلاء الطبي الطارئ حول العالم. كما تتضمن التغطية الخاصة بالحوادث المرتبطة بالنزاعات تعويضا عن النفقات الطبية يصل إلى 25,000 دولار، مع إمكانية تمديد الرحلة لمدة تصل إلى 30 يوما دون رسوم إضافية. برنامج التأمين الشامل للسفر يتوفر مقابل كلفة تنافسية توفر قيمة استثنائية للمتعاملين، ويمكن شراؤه عبر الموقع الإلكتروني لطيران الإمارات أثناء الحجز أو إضافته إلى الحجوزات القائمة من خلال خدمة إدارة الحجوزات. وبين التخطيط للرحلة ومتعة الوصول تبقى الطمأنينة رفيق السفر الأهم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مستشار لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان ضمن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها مؤخرا بين الولايات المتحدة وإيران. وبحسب المستشار فإن نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي بأن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله بشكل كامل. وننتقل إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إذن تتواصل منافسات كأس العالم 2026 بإقامة مجموعة من المواجهات المهمة المتبقية لهذا اليوم وصباح الغد. اليوم تشيكيا ضد جنوب إفريقيا عند الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات، سويسرا ضد البوسنة والهرسك الساعة 11 مساء، أما غدا صباحا كندا ضد قطر 2 صباحا، المكسيك ضد كوريا الجنوبية 5 صباحا. نهاية النشرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: للعين للكشف المبكر عن المياه البيضاء. يعد الاكتشاف المبكر خطوة مهمة لعلاج المياه البيضاء قبل أن تبدأ بالتأثير على البصر. العناية بعينيك تبدأ بفهم أفضل لصحة عينيك. لحجز موعد زور morfields.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد JCI وACHSI.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب 50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق اطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180 ألف درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.
4: مع مصرف رؤيا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وادارة اموال سهلة في اي وقت وفي اي مكان من خلال تطبيق رؤيا. لا طوابير، لا متاعب، ببساطة افتح حسابا وحول وادر اموالك من هاتفك. خدمات مصرفية قيمة، حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مصممة خصيصا لقيمك. حمل تطبيق رؤيا اليوم واتخذ الخطوة التالية نحو أهدافك المالية. متوفر على أب ستور وجوجل بلاي. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99.
1: شو أول شي بيخطر على بالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
2: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
3: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
4: إكسترا؟ Definitely extra time.
3: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
5: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
0: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناعه الاستثناء.
8: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. استمتع بأجواء نيس المشمسة وروعة ميكونوس وهدوء سواحل العلمين وأجواء ملقا الساحرة. اختر من بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
2: مبادرة صيتنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
3: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين لما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مرتادين هذه المسابح.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أصدر قرارا ينظم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي ويحظر استخدامها على من هم دون 15 عاما، فيما يسمح لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاما باستخدامها ضمن ضوابط حماية ورقابة أبوية. قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تعمل في منطقة أمنية تمتد لعمق 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان، على الرغم من وجود بند في الاتفاق الأمريكي الإيراني المؤقت يدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في لبنان. أكدت الحكومة السويسرية اليوم أنه من المقرر عقد محادثات أولية بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا غدا، وذلك عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن. أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث اليوم أن الولايات المتحدة ستجري خلال الأشهر الستة المقبلة مراجعة لوجودها العسكري في أوروبا، في وقت تضغط واشنطن على الحلفاء لتعزيز مساهماتهم في المجال الدفاعي. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا أكثر شخص ما ببيع. ضبط واحد اثنين ثلاثة بعدين رجع لي. أنا ضد إني أبيع حد فوق طاقته. دائما بقول للناس إنك تستثمر لازم تكون مرتاح، تنام قرير العين، مش متوتر. فأنا ما بدي إياك سياسة تشد الحزام وممنوع تصرف وممنوع تسافر وممنوع تسوي وممنوع كذا. الاستثمار لازم يحسسك بطاقة إيجابية حلوة. بطاقة إيجابية حلوة. أنا صار عندي الآن خطة عم استثمر وراح يصير عندي مصدر تاني للدخل. حلو هذا الكلام، وبطريقة ما فيها ضغط علي، أعطاني حل يريحني بدون أي ضغوطات علي، هذا حلو. لذلك أنت كنت عم تقول ليش أنا مبتسم؟ لأني ضميري مرتاح ولأني دائما متوكل على الله وبحب اللي أنا بعمله، فأنا مبسوط الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: في أدروك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم، ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية لثلاث سنوات إضافية ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب. ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا، ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدروك وكل من يعتبر الإمارات وطنا لها.
8: العربية.

0: العربية 99 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات، ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعاليات Dinner Together. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة 5 نجوم يوم الأربعاء 24 يونيو في فندق فيرمونت النخلة. كما تنتظركم جوائز رائعة، وقد تكون عائلتكم من بين الفائزين بها. Dinner Together على العربية 99 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
1: مبادرة صيتنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
2: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين لما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مستعدين هذه المسابح.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا ينظم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي ويحظر استخدامها على من هم دون 15 عاما فيما يسمح لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 عاما باستخدامها ضمن ضوابط حماية ورقابة أبوية. قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تعمل في منطقة أمنية تمتد لعمق 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان على الرغم من وجود بند في الاتفاق الأمريكي الإيراني المؤقت يدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في لبنان. أكدت الحكومة السويسرية اليوم أنه من المقرر عقد محادثات أولية بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا غدا الجمعة وذلك عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن. قالت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان اليوم إن مانحين تعهدوا بتقديم 910 ملايين دولار منها 80 مليون دولار من دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي لتعزيز مكافحة فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم أن كيم يونغ جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون نددت بدعوة مجموعة السبع إلى نزع السلاح النووي من بلادها ووصفتها بأنها انتهاك لدستور البلاد وتعد على سيادتها. قالت شركة هديف المشغلة للسكك الحديدية في إسبانيا إن خدمة القطار فائق السرعة بين مدريد وبرشلونة في إسبانيا توقفت اليوم بعد اندلاع حريق غابات قرب أحد أجزاء الخط في كاتالونيا. نهاية الموجز في أمان الله.
3: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99.
1: الموسيقى أولا.
2: فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

مساء الخير لكل مستمعي فري واي، ورجعت معكم اليوم انا ياسمين. رح كون معكم الساعه 5 ولغايه الساعه 8، وبكره رح كون معكم مباشره من مردف سيتي سنتر من بري مارك، او بالاحرى بالانجلش براي مارك. اي حدا حابب يشارك بالمسابقات ويربح بكره جوائز حلوه، كل اللي عليكم تعملوه تجوا تزوروني ببري مارك مردف سيتي سنتر بكره من الساعه 5 ولغايه الساعه 8. واكيد بساعتنا الاولى رح يكون في جوائز ومسابقات حلوه. الإمارات دائما ما بيهم أنت من وين جاي، من أي بلد ولا أي شيء، المهم إن كلنا عايشين تحت سما حلوة ومن مختلف أنحاء العالم. اجتمعنا بالإمارات وصارت بيننا ذكريات حلوة كتير، واليوم رح نجتمع على سفرة حلوة بعشاء رح يجمع أكيد محبي إذاعة العربية 99 ولكل حدا عايش تحت سقف الإمارات وبحب الإمارات. بأمسية رح تكون فعلاً مليئة بالترحيب والضيافة والجوائز قيمة رح تكون بانتظاركم، لأن من أجمل اللحظات اللي هي بتجمعنا برعاية إكسيد مع الغرير وماكس. رح يكون عشاء مع الجميع، رح يربحوا شخص، رح يربح عشاء لأربع أشخاص يوم الأربعاء 24 يونيو بالفيرمونت هوتيل البالم. كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا فيرمونت هوتيل ذا بالم مع أسماءكم الثنائية على 404 وتكتبوا لي لو أنتوا رايحين على عشاء مع ثلاث أشخاص، مين الأشخاص اللي بتحبوا يرافقوكم على العشاء وليش. وأكيد كمان بساعتنا الأولى رح يكون عنا مسابقة The Green Planet، كل اللي عليكم تبعتوا The Green Planet مع أسماءكم الثنائية لحتى تربحوا معنا زيارة أجمل غابة استوائية الوحيدة بالإمارات أنتوا والناس اللي بتحبوهم. وأكيد مكملين مع بعض بفريوي، خليكم معنا.

0: ورجعت لكم مع فريوي. بس اليوم رح يكون في عنا هيك مفاجأة صغيرة وحلوة من مستمعة بكندا لمستمعة بالإمارات، والتنتين غاليين علي. يا رب ترد المستمعة. دعولنا ترد. معقول ما ترد يا جمانة؟ يا جمانة ردي علينا.
1: Person you are calling is not available. Please leave a message.
0: ما كان بدي leave the message. أنا بدي أحكي مع جمانة. رح أرجع أحول مرة ثانية. صراحة يعني هاي المعايدة من شخص، من يعني رفيقة لرفيقة، قدي حلو هيك تكون رفيقة رغم إنهم بعاد ومن أكتر من كم سنة بعاد عن بعض. مساء الخير.
2: أهلاً مساء النور.
0: هاي جمانة كيفك؟
2: هاي تمام.
0: أنت على الهواء مباشرة من إذاعة العربية 99 ومعك ياسمين.
2: هاي ياسمين كيفك؟
0: أول شي هابي بيرثدي، كل سنة وأنت سالمة، العمر كله يا رب.
2: شكرا لك.
0: بس هاي المعايدة مش بس بالنية جمانة، هاي المعايدة من صديقة وأخت بتحبك كتير كتير كتير، وصار لها يومين بتتواصل معي لحتى عايدك على الهواء مباشرة كرمال احكي معك. أكيد هاي المعايدة من زينة. زينة رفيقتك من كندا بتعايدك كتير كتير وبتقلك كل سنة وانت سالمة، وكتبت لك الله يخلي لك عيلتك الحلوة، وبتقول لك انت اعز من رفيقه، انت مثل اختها واشتقت لك كثير، وبتقول احلى الايام اللي قضتهم معك بكندا ما ممكن تنساهم، وخصوصي لما نزلت من فتره وشافتك بتقول هي احلى الايام وانت غاليه وعزيزه على قلبها كثير، وحبت تهديكي كمان غنيه بمناسبه عيد ميلادك العمر كله. رح اتمنى لك يوم حلو، وهي الغنيه من زينه لالك.
2: شكرا
0: حبيبتي جمانه. حبيبتي جمانه كل شو عامله اليوم على عيد ميلادك جمانه؟
2: والله يعني عنا عادات اللي هي نطلع عشان وزوجي بس.
0: حلو حلو، حبيت خلي الأولاد بالبيت، روحوا استمتعوا أنت وزوجك. هذا المهم، هذا المهم. يلا بالهنا يا رب، أتمنى لكم هيك عشاء حلو إن شاء الله.
2: شكرا شكرا
0: حبيبتي. يا هلا يا هلا، وهي الغنية من زينة لألك.
2: شكرا.
0: يلا هلا هلا
2: هلا.
0: ومكملين أكيد مع بعض بإذاعة العربية 99، وخليكم معنا باللينك اللي جاي.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر، وبوتم.
1: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم، مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
2: أقوى عروض الموسم يزداد اليوم روعة. أندريا بوتشيلي وجولته العالمية رومانزا يمرون بأبوظبي في ليلة لا تنسى، بالصوت والصورة على مسرح اتحاد أرينا 2 ديسمبر، مع كلاسيكيات يا سلام ضمن مرحلة أسبوع سباق الجائزة الكبرى، نغم سرمدي يخلد في الأذهان، وصوت الندرة في هذه الأزمان. احجزوا تذاكر السباق وحفل أندريا بوتشيلي عبر abudhabigp.com.
3: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج، بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب غولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات All in Escape واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-2-09-6-0-0-0.

كلنا شفنا القرار اللي نزل اليوم، قرار بحظر الأطفال من دون سن 15 سنة بإنشاء أو استخدام حسابات على التواصل الاجتماعي من دون مراقبة من الأهل. يعني أي طفل عمره تحت 15 سنة ممنوع يكون عنده أي حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، والأهل ممكن يتحاسبوا قانونيا في حال كان عنده أي طريقة للتواصل الاجتماعي تحت سن 15 سنة. أما من العمر ما بين 15-16 سنة ممكن يكون عندهم على المنصات، بس ضمن يعني رقابة من الأهل، رقابة شديدة من الأهل ومسؤولية ولي الأمر بالإشراف الفعلي على النشاط الرقمي المسموح فيه للطفل، تعزيز الوعي بممارسات الاستخدام. فعلا حسيت قديها القرار في حماية لأطفالنا، لأن احنا ممكن نكون مشغولين بالحياة، مشغولين بأشغالنا بيومياتنا، ما بنقدر نركز على أطفالنا بشكل صحيح. فبحس هاي الرقابة القوية والقرار اللي طلع ممكن يخلي كتير أطفال إنهم فعلا يصير عندهم رادع ويعرفوا إنه قرار جاي من الحكومة، الموضوع ما فيه مزح، الموضوع فعلا ستريكت، والأهل يشددوا على أطفالهم بمنع باتا يكون عندهم أي طريقة للتواصل الاجتماعي، خصوصا إنهم بعمر صغير، وممكن هالشي يسبب لا سمح الله أي مشكلة خطيرة للأطفال. هو من الناس عم بيتابعوهم بطريقة غير صحيحة أو عم يحكوا معهم شغلات غير صحيحة، وممكن تأثر على سلوكياتهم أو تربيتهم. لهيك فعلا شكرا الإمارات، يعني الإمارات دائما بتعزز موضوع الحماية للمجتمع والأفراد، وأكيد دائما عندهم حماية الطفل رقم واحد. فعلا شكرا شكرا الإمارات لأنكم عم تساعدونا لحتى نحمي أطفالنا بشكل كبير. وأكيد مستمرين مع بعضنا بمسابقاتنا، أكيد في عنا العشاء اللي رح يكون رح يجمعنا ورح يكون في جوائز مميزة بالفيرمونت يوم 24 يونيو، يوم الأربعاء 24 يونيو بالفيرمونت هوتيل بالبالم. كل اللي عليكم تبعتوه مع مين حابين تروحوا على الفيرمونت بالبالم لحتى تربحوا دعوة عشاء لأربع أشخاص. وأكيد رح يكون في عنا مسابقة بآخر ساعة كمان لليوم مع The Green Planet. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا أسماءكم الثنائية على 404 مع The Green Planet لحتى تروحوا تستمتعوا بالغابة الاستوائية الوحيدة اللي موجودة بالإمارات. فعلا رح تكون تجربة جدا مميزة. كل اللي عليكم كمان تبعتوا لي مع مين حابين تروحوا لأن حتربحوا 4 tickets. فأنا بانتظار أي حدا حابب يشارك بـ The Green Planet أو بالعشاء اللي رح يجمعنا بالفيرمونت مع أسماءكم الثنائية على 404 ومكملين مع بعض بفريوي.

0: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما. عصام النجار يعني حظل أحبك.
1: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
0: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.
2: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
3: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
4: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
5: The Lifestyle Collection من داماك شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطط سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.

خلينا نشوف الكمبيوتر مين اختار معنا لحتى يربح العشاء يوم فيرمونت هوتيل. اللي ربح معنا بالفيرمونت هوتيل بدنا نقول ألف ألف مبروك لسلمى أحمد. ألف ألف مبروك يا سلمى، حابة تروح مع زوجها وأصحابها، وبتمنى أعمل مفاجأة. سبحان الله الكمبيوتر اختارك، ألف ألف مبروك. خلينا نشوف الكمبيوتر مين اختار لجرين بلانت. يلا خلينا نشوف، يا رب أكيد التوفيق للجميع، بتمنى أكيد الكل هيك يروح ويستمتع. خلص السيستم لسه عم بيفكر. لسه الكمبيوتر ما بعرف عن جد السيستم. لا لا لا خلاص، بدنا نقول ألف ألف ألف مبروك لفادي يعقوب. ألف مبروك فادي، ربحت أكيد لحتى تروح أنت وعائلتك على The Green Planet. بتمنى لك أكيد هيك تستمتع بالوقت، وأكيد مكملين مع بعض بمسابقات أحلى وأكتر مع Freeway. اسمعوني أكيد باللينكات اللي جاية وبالساعة اللي جاية.

0: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: الجاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.

0: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
1: مبادرة صيفنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
2: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين لما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مستعدين هذه المسابح.
3: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: حاكم الشارقة يعتمد خطة توظيف 2026 ب3000 فرصة عمل للكوادر المواطنة. إعفاء صيادي رأس الخيمة المواطنين من المستحقات المالية حتى نهاية 2026. النظام الموحد للحماية التأمينية يدعم استقرار الموظفين الخليجيين ويعزز وحدة المواطنة.
3: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار في تقديمها صفا رزق. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة خطة التوظيف لعام 2026 والتي تتضمن توفير 3000 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في الجهات الحكومية بالإمارة، وذلك في إطار حرص سموه على دعم الكوادر الوطنية وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي. وتتضمن خطة التوظيف التي اعتمدها سموه لعام 2026 توظيف 650 موظفا وموظفة حتى 18 من يونيو 2026، إضافة إلى 200 وظيفة يجرى حاليا استكمال إجراءات التعيين لشاغليها، و650 وظيفة جديدة سيتم شغلها حتى 31 من يوليو الجاري كما أو القادم. كما تشمل الخطة توفير 1500 وظيفة جديدة خلال الفترة من أغسطس حتى نهاية ديسمبر ليصل إجمالي عدد الوظائف إلى 300 وظيفة أو 3000 وظيفة خلال العام الجاري. وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بإعفاء الصيادين المواطنين في إمارة رأس الخيمة من المستحقات المالية المترتبة عليهم حتى نهاية عام 2026، وذلك في إطار حرص سموه على دعمهم وتعزيز استقرار الأسر الإماراتية والحفاظ على المهن الوطنية الأصيلة. ويأتي التوجيه تزامنا مع عام 2026 عام الأسرة في دولة الإمارات، وتسييدا لرؤية صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الرامية إلى تمكين المواطنين وتوفير مقومات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم بما يسهم في تعزيز جودة حياتهم واستدامة القطاعات الحيوية المرتبطة بالتراث الوطني. أكدت هند السويدي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات ورئيس اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، أكدت أن العمل يجري حاليا على وضع الخطط الاستراتيجية للأعوام 2026-2030 لتطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية واستدامته، وذلك في إطار الحملة الإعلامية الخليجية الموحدة التي أطلقت في مايو تحت الشعار حماية تأمينية بمظلة خليجية، مما يؤكد التزام المؤسسات التأمينية والتقاعدية في دول مجلس التعاون بتقديم أفضل الخدمات الرقمية وتسهيل إجراءات التسجيل والمتابعة بما يخدم الغايات العليا للمجلس ويحقق الرفاه لجميع أبنائه. أطلقت طيران الإمارات برنامج التأمين الشامل للسفر في خطوة جديدة تعزز ريادتها في الارتقاء بتجربة المتعاملين لتصبح أول ناقلة جوية في العالم تقدم منتج تأمين سفر متكامل يجمع بين مزايا التأمين الموسعة وخدمات الدعم المباشر التي توفرها الناقلة لمتعامليها. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملة.
5: طيران الإمارات أول ناقلة جوية في العالم تقدم منتج تأمين سفر متكامل. إليكم أهم مزايا برنامج التأمين الشامل: تغطية للنفقات الطبية المرتبطة بالحوادث الناجمة عن النزاعات، توفير الإقامة الفندقية وخدمات المساندة خلال مختلف حالات التعطل أو التأخير، كما تضمن طيران الإمارات مواصلة نقل العملاء إلى وجهاتهم النهائية حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها رحلة للناقلة، بالإضافة إلى إعادة الحجز على رحلات بديلة من دون أي كلفة إضافية. كما يشمل البرنامج تعويضات عن إلغاء الرحلات وتأخر أو فقدان الأمتعة، وتغطية غير محدودة للنفقات الطبية والإخلاء الطبي الطارئ حول العالم. كما تتضمن التغطية الخاصة بالحوادث المرتبطة بالنزاعات تعويضا عن النفقات الطبية يصل إلى 25,000 دولار، مع إمكانية تمديد الرحلة لمدة تصل إلى 30 يوما دون رسوم إضافية. برنامج التأمين الشامل للسفر يتوفر مقابل كلفة تنافسية توفر قيمة استثنائية للمتعاملين، ويمكن شراؤه عبر الموقع الإلكتروني لطيران الإمارات أثناء الحجز أو إضافته إلى الحجوزات القائمة من خلال خدمة إدارة الحجوزات. وبين التخطيط للرحلة ومتعة الوصول، تبقى الطمأنينة رفيق السفر الأهم.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: وننتقل بأخبارنا إلى المونديال.
3: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الحكم الروماني ستيفان كوفاتش لإدارة المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم، والتي تجمع منتخبي تونس واليابان ضمن المنافسات المجموعة السادسة في المكسيك يوم الأحد 21 من يونيو الحالي. أما بالنسبة لجدول مباريات كأس العالم لهذه الليلة وفجر الجمعة، تشيكيا ضد جنوب إفريقيا الساعة 8 مساء اليوم بتوقيت الإمارات، سويسرا ضد البوسنة والهرسك الساعة 11 مساء، أما فجر الجمعة الساعة 2 صباحا كندا ضد قطر، المكسيك ضد كوريا الجنوبية الساعة 5 صباحا. في أمان الله.
3: الأخبار من شبكة ARN. فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

ورجعنا لفريوي ورجعنا أكيد لمسابقاتنا الحلوة. كتير عالم عم بيسألوني مسابقة إعادة اكتشاف الإمارات لسه موجودة؟ طبعا لسه موجودة طبعا طبعا أكيد. هاي بآخر ساعة رح تكون معنا, بس بالساعة هاي رح يكون في عنا كمان مسابقة, بس هالمرة بدل ما نربح شخص رح يربحوا شخصين لحتى يربحوا معي بميديا وان هوتيل, لحتى يستمتعوا أنهم يحضروا المباراة ويستمتعوا بليلة رح يقضوها بميديا وان هوتيل يوم 21 يونيو مع عشاء وفطور. فأي حدا حابب يشارك بالمسابقة كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي ميديا وان هوتيل مع أسماءكم الثنائية على 404, ولما الشخص رح يختار الكمبيوتر رح أتصل فيه وبده يعيشنا أجواء المباريات, يعني بحماسه بالأجواء بكل شيء, هو مين في حتى حوالي أصدقاء ممكن يشاركوا بالاتصال. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا ميديا وان هوتيل مع أسماءكم الثنائية على 404. سؤال هيك سؤالك يعني اعتبروني مثل أختكم هيك يعني عم نتناقش حديث ودي. هل ممكن أنتوا مثلا عم تاخدوا وتعطوا مع حدا وروا ومفشي, بس هاد الحدا مثلا مضغوط من شي تاني معصب أو شي وهيك ينتتر فيك بطريقة جدا بشعة, طريقة قاسية, يعني مثلا يجي ومع أنه هاد الشخص ممكن يكون ما بيمون عليك, يعني ما في هاي الدرجة من هذا, بس أنه يجي يمون عليك أنه حتى ينتتر فيك أو يبهدلك أو يحكي معك بطريقة مش حلوة, ما بتحسوا أنه أحيانا الواحد لازم يعد للعشرة؟ إذا بيحس إنه العشرة ما بتكفي عادي عد للعشرين, ما بتكفي عد للثلاثين أو للمية. أنا بحس هذا موضوع إنك ما تحترم أو إنك تنتتر بشخص وهذا الشخص فعلا ما عمل لك شيء غير إنه مثلا عم بيقوم بشيء مطلوب منه أو عم بيسألك شيء أو هذا. فبحس إنه أحيانا هي المواضيع ما عدنا أطفال, ممكن حتى والله حتى الأطفال بحس بطلوا يعملوا هيك شيء, يعني أطفال بحس حتى عقلهم اختلف, هذا الجيل الجديد اختلف نوعا ما. خبروني هيك عن شخص مثلا تتر فيكم او زعجكم وانتو فعلا هيك انصدمتوا من الموقف, كيف تتصرفوا؟ يعني فعلا كيف تتصرفوا؟ انا ممكن اخده بضحكة بس والله جواتي بيكون شيء كتير بشع كتير للأسف. خبروني على 404 كيف ممكن تتصرفوا, هل حصل معكم هيك موقف او لا؟

0: نحن أكيد مكملين مع مسابقاتنا لليوم. أكيد رح يكون في عنا رابحين لليوم بميديا وان هوتيل لحتى يربحوا ليلة ويستمتعوا فيها بيوم 21 يونيو ويستمتعوا مع أي حدا لحتى يناموا ليلة ويتعشوا ويحضروا مباريات كأس العالم ويستمتعوا أكيد بالأجواء الحلوة. أي حدا عم يسألني عن مسابقة UAE، يا جماعة مسابقة UAE ما بدأت، مسابقة UAE بالساعة الأخيرة، وأنا خبرتكم لما رح تبدأ المسابقة بقلكم طريقة الاشتراك. لسه مسابقة UAE ما بدأت يا جماعة، نحن هلأ حاليا بمسابقة ميديا وان هوتيل يلي حتكون يوم 21 يونيو. كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا أسماءكم الثنائية مع ميديا وان هوتيل، لما اتصل فيكم لازم تعيشوا هيك أجواء الحماس مع المباريات وهيك. باللينك اللي جاي، أو ليش باللينك اللي جاي، خلينا هلأ بدنا في شخص حابب يشارك معنا بموضوع، موضوع ردات الفعل الغير منتظرة. خلينا نتصل بأحمد حابب يشارك بالموضوع، لما شخص بنتتر فيك وبيصدمك بردة فعله.
1: ألو.
0: مساء الخير أحمد.
1: مساء النور،
0: كيفك شو أخبارك؟ معك ياسمين من العربية 99 بفريوي.
1: أهلا بك،
0: إزيك يا أحمد؟
1: بخير الحمد لله.
0: أحمد خبرني عن موضوع لما شخص بينتتر فيك وهيك حتى هو ما بيكون عنده أصلا صلاحية إنه ينتتر فيك أو يحكي معك بطريقة غير لبقة أو غير مناسبة، خبرني شو رأيك بالموضوع؟
1: لا هو موضوع مش لذيذ خالص يعني، مش متوقع حتى يعني ممكن رد فعل الواحد ده هيبقى عامل ازاي يعني.
0: صوتك شوي مش واضح.
1: لا بقولك الموضوع ما بيقاش لذيذ خالص يعني، يعني انا مش م... يعني ما بقاش عارف هو ممكن رد فعلي يبقى عامل ازاي يعني عليه.
0: هل ممكن... حصل معك هيك موقف؟
1: والله بيحصل طول النهار طبعا يعني، في خلال الشغل في حد ممكن بيتواصل معاكي ما تعرفوش، ممكن تحصل ساعات طبعا
0: اكيد. طيب كيف تتصرف بهيك حاله؟
1: يعني بحاول ببقى هادي شويه يعني، يعني ممكن ما اتعصبش يعني.
0: برافو عليك، برافو عليك. انا بحاول اخطب ضحكه بس والله جواتي بيكون الوضع دمار. بيكون دمار يعني، بس انه بحاول اخذها بضحكه لان اذا ما اخذتها بضحكه حيصير مشكله كتير كبيره تجنبا للمشاكل.
1: وممكن ممكن الطرف الثاني ما يبقاش قاصد يعني، هو ممكن ما يبقاش قصد ان هو ينرفزك او

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايماً في أكثر، تطبق الشروط.
1: على ARN Play Unlimited Messages مع ميديا ون هوتيل. وكنا عم نحكي عن موضوع لما حدا فجأة بينتتر فيك أو بيحكي معك بطريقة فعلاً هيك بتصدمك، أنت بتكون عم تحكي معه بموضوع هو بيعيط أو بيصرخ بطريقة بشعة أو بينتتر، يعني هيك إنه إيه بس خلاص، مع العلم إنه هو ما عنده هاي الموانع أو ما بيحق له يحكي معك بهالطريقة مين ما كان يكون. تحصل أحياناً الواحد بيكون متضايق معصب من ضغوط الحياة، بس أحياناً فعلاً لازم نحسب كلامنا ونعد للعشرة وعشرين وخمسين، واللي ما بيقدر يعد كل هدول يعد للمليون. كملين مع بعض بفريوي.

0: خريج العربية
1: قريبا على العربية 99 برعاية W Dubai The Palm.
2: بريس وان بليز.
3: أنا طالع على فلورزي.
2: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
3: فيه جيم.

0: من وجديد الـ AI.
1: Welcome to the future.
2: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
0: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
0: هذا المكان اسمه Energy.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. انجز معاملتك وضاعف اموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600 ألف درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
4: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتي بودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.
5: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو، يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.

ورجعت لكم أكيد بفري واي وقصص العالم اللي عم تحكي عن الناس اللي انتترت فيها وإنه يا ما صاير معهم هيك. في ناس بترد بعصبية، ناس بترد بأخلاق حلوة، حسب كل شخص. بس أنا ما نسيتكم مع مسابقة ميديا وان هوتيل. اليوم رح نختار رابحين مع ميديا وان هوتيل. كل اللي عليكم تعملوه إنكم تبعتوا أسماءكم الثنائية على 404 مع ميديا وان هوتيل، ولحتى نشوف الكمبيوتر باللينك اللي جاي مين رح يختار، رح اتصل فيكم. كل اللي عليكم تعملوا بدكم تعيشونا أجواء المباراة، فجهزوا مين حواليكم، عالم ناس ممكن يشاركوكم، بدنا نشارك هيك بحماس. بس على فكرة اليوم في عندي كمان مفاجأة تانية كتير حلوة، واللي هي اليوم مع يو اي اي رح اختار رابحين وليس رابح واحد. يعني بالساعة اللي جاية مسابقة إعادة اكتشاف الإمارات رح يكون فيها اليوم رابحين، فخليكم هيك مركزين معي لأن ممكن يرن تليفونكم بأي لحظة. خلينا نحكي عن موضوع الناس اللي بتتنتور أو بتعصب من دون سبب، وليه وكيف بيعملوا هالشي. في دراسة بتقول إنه بعلم النفس الإنسان لما يكون تحت ضغط نفسي عالي من الشغل، مشاكل عائلية، قلة نوم أو توتر متراكم، أحياناً ما بيقدر يفرغ غضبه بالمصدر الحقيقي للمشكلة، فبيعمل شيء اسمه الإزاحة displacement. يعني هي بدل ما يواجه الشخص أو المشكلة اللي معصبته فعلا، بيطلع عصبيته على شخص أضعف من الشخص الأساسي أو أقرب أو مجرد أي شخص موجود قدامه حتى لو ما إله ذنب. مثلا مدير اتضايق من ضغط الشغل، رجع صرخ على موظف. شخص متخانق بالبيت، صار يرد بحدة على أصحابه. المشكلة هون مش إنك غلطان دائما، أحيانا أنت فقط الضحية الأسهل. والأهم إنه الخبراء بيقولوا إنه تكرار هالسلوك ممكن يدل على ضعف بتنظيم المشاعر، لأنه الشخص بدل ما يعالج غضبه بطريقة صحية بيحاوله لأذى لفظي أو نفسي للآخرين. فالقاعدة المهمة، مو كل كلمة جارحة بتسمعها بتكون عنك، أحيانا هي انعكاس للفوضى اللي جوا الشخص نفسه يلي هو المفروض بالأساس يعالج نفسه. فيا جماعة عالجوا لنا نفسكم، ما بدنا مشاكل، بدنا هيك نكون رواء ومبسوطين وفرفوشين. وأنا هلأ رح شوقكم أكتر وباللينك اللي جاي.

0: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم، مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهماً فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
1: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادية، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
2: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
3: كأس العالم يعود من جديد، ومعه منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز. من 11 يونيو إلى 19 يوليو استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبوظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيغنز دبي ورين مول أبوظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل، احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيغنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز.

0: رجعنا لكم مع فري واي، وصار وقت نشوف المشتركين يلي رح يكونوا معنا مع مسابقة ميديا وان هوتل. رح نتصل بأول شخص وتاني شخص حسب ما يختار الكمبيوتر، ويلي عليكم تعملوا لمدة 15 ثانية. أنا رح أغير التايمر، أول شي بنحكي بنسلم مع بعض طبعا، بعدين لما شغل التايمر عندكم 15 ثانية لحتى تعيشونا أجواء المباراة. وعن جد إذا ما كان من القلب وفعلا فيه هيك حماس وأجواء، ما تزعلوا مني، رح أعطي فرصة تانية لشخص تاني. فإنك حدا يقول لي إنه إيه يلا قول، لا بدنا أجواء وحماس كرمال ما حدا يزعل، هي شروط المسابقة من الأساس. يلا خلينا نتصل بأول شخص. فكرة هذا الشخص محظوظ اليوم على فكرة، هلا بتشوفوا ليش. الو
1: الو
0: احمد،
1: ايوه
0: هو احنا هنقضي البرنامج عليك النهارده.
1: يا ريت.
0: في ايه يا احمد؟ احمد والله لو شفت الكمبيوتر اختارك قلت لا بدنا نروق، يعني يا احمد بدنا نروق.
1: ما انا بعمل اللي عليا وببعث.
0: والله انت اليوم يوم حظك، انت سجل التاريخ ده خليه عندك عشان هاد يوم ساعدك ان شاء الله.
1: والله بصراحه يوم ساعدي بصراحه.
0: ان شاء الله. طيب احمد، انا رح اعير هلا 15 ثانيه، بس اقول لك ستارت، بدك تعيشنا اجواء المباراه لمده 15 ثانيه، وممنوع توقف قبل ما اقول لك ستوب. اوكي
1: كي
0: بقى عندك جنبك عالم حابين يشاركوا معك، ما في اي مشكله،
1: ما فيش حد، انا لوحدي. لا
0: 15 ثانيه احمد، هاي شروط المسابقه.
1: تمام خلاص
0: يلا 1 2 3.
1: بي بي بي بي ماس بي بي بي بي ماس بي بي بي بي ماس بي بي بي بي ماس ماس ماس ماس تحيا مصر مصر مصر اي جو.
0: وبرافو. لا انت عيشتنا الاجواء تمام. لا حبيت يا احمد، وان شاء الله الف الف مبروك الجائزه، واكيد ان شاء الله بتمنى لك هيك تستمتع فيها، وهيك تصور هيك اجواء المسابقه اجواء المباريات، وخبرنا كيف الاجواء لما تروح. اكيد
1: أكيد طبعا.
0: يلا ألف مبروك يا أحمد، ألف مبروك يا هلا. باي باي. هلا خلينا نشوف مين الشخص الثاني رح يختار الكمبيوتر. تن ترارارن تن تن، يلا نشوف مين معنا. يا رب اتمنى التوفيق للجميع عن جد.

0: خلينا نشوف مين حيطلع معنا على الهواء مباشرة. بدنا حماس وأجواء. مساء الخير يا سرور.
1: مساء الخير.
0: كيفك؟ كيف شو أخبارك؟
1: الحمد لله، أنتو كيفكم؟
0: الحمد لله بخير. معك ياسمين من العربية 99 فريوي.
1: أهلين
0: سرور، بدك تركز معي. أنا رح أعير 15 ثانية، مجرد ما أقول لك ستارت أنت كل اللي عليك تعيشنا أجواء المباراة لمدة 15 ثانية، وبس تخلص 15 ثانية أنا رح أقول لك ستوب أو رح أحط لك السقفة. بس بليز بدي شي من القلب، إذا معك حدا أكيد فيه شاركك. أوكي؟
1: لا ما عندي حدا هلا إن شاء الله.
0: يلا يلا بتمنى لك التوفيق. يلا 1 2 3 ستارت.
1: أرجنتين أرجنتين ميسي جول جول 3-0. الله ميسي كيف كيف جول أرجنتين فائزة. جول جول أرجنتين.
0: الله عليك الله عليك سرور، والله انك فاجأتني. ها بصراحة فاجأتني. لا لا عندك ابداع قوي يا سرور.
1: شكرا.
0: ان شاء الله الف الف مبروك، واكيد بتمنى لك هيك تستمتع وتقضي اوقات حلوة، وان شاء الله الف مبروك، واكيد خليك متابع معنا مع العربية 99.
1: الله يبارك فيك.
0: يا هلا يا سرور يا هلا. وهيك بتكون خلصت مسابقتنا لليوم مع ميديا وان هوتيل. بس بالساعة اللي جاي رح يكون عندي رابحين مع UAE إعادة اكتشاف الإمارات. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا UAE مع أسماءكم الثنائية على 404، لأنه اليوم الكمبيوتر رح يختار رابحين. وبالتوفيق للجميع، بشوفكم بالساعة اللي جاي.

0: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
1: النمو المستمر للأعمال يفرض أعباء خفية تؤثر على الأداء، أنظمة وبيانات متفرقة، إجراءات يدوية، تقارير متباينة. هنا يأتي دور زوهو، منظمة مؤسسية موحدة تجمع المبيعات والمالية والموارد البشرية والمزيد. برامج زوهو مصممة لتعمل بتناغم منذ البداية لرؤية أوضح وقرارات أسرع. قلص الأعباء الخفية وأدر أعمالك بذكاء مع زوهو. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
0: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
2: مبادرة صيفنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
3: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين بما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مرتادين هذه المسابح.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة خطة التوظيف لعام 2026 والتي تتضمن توفير 3000 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في الجهات الحكومية بالإمارة، وذلك في إطار حرص سموه على دعم الكوادر الوطنية وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعية. وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بإعفاء الصيادين المواطنين في إمارة رأس الخيمة من المستحقات المالية المترتبة عليهم حتى نهاية عام 2026، وذلك في إطار حرص سموه على دعمهم وتعزيز استقرار الأسر الإماراتية والحفاظ على المهن الوطنية الأصيلة. دشن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، دشن سموه مشروع السمح السكني في أبوظبي الذي يقام على مساحة 50 هكتارا بتكلفة إجمالية تصل قيمتها إلى 738 مليون درهم، ويضم 242 فيلا سكنية للمواطنين. وأكد سموه أن مشروع السمح السكني وغيره من المشاريع السكنية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي يجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة توفر للمواطنين مقومات الاستقرار والازدهار وجودة الحياة. أكد الجيش الإسرائيلي اليوم أنه سيواصل عملياته في جنوب لبنان ومن بينها إزالة التهديدات خارج ما يسميه المنطقة الأمنية، وذلك رغم توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط يشمل لبنان. عبرت ناقلة غاز طبيعي مسال محملة بشحنة غاز وناقلات منتجات نفطية فارغة مضيق هرمز في الوقت الذي يتابع فيه المتعاملون في سوق الطاقة العالمية مؤشرات العبور بالمضيق الحيوي بعد دخول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب حيز التطبيق. نفذت أوكرانيا اليوم هجوما بطائرات مسيرة على موسكو في أكبر استهداف للعاصمة الروسية منذ سنوات، ما أدى إلى اندلاع حرائق داخل المدينة وفي محيطها، وشمل الهجوم مصفاة نفط كبرى وتسبب في إجلاء ركاب من أكبر مطارات العاصمة على ما أفاد مسؤولون. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: Τι πατάνε, έλα.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
2: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما، إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
3: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

فعلا في ناس منتوه من غيرهم. خبروني عن مين بتتوهوا لو ما كانوا معكم. يعني لما في شخص بيطلع من حياتك أو بيغيب من حياتك أو بيختفي من حياتك لأي سبب إن كان، بتحسوا حالكم ضايعين؟ هل في شخص بتحسوا إنكم كان سندكم أو وجوده بحياتكم شيء أساسي؟ ممكن يكون حدا من العائلة، من الأصدقاء، حدا من أيام المدرسة، أي حدا ما بتنسوا له شيء عمله معكم أو حسيتوا بقيمته أكتر لما فقدتوا. خبرونا هيك، خلونا هيك نعيش المشاعر الدراما شوي آخر الليل. وأكيد مكملين مع بعض مع إعادة اكتشاف الإمارات. كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي أسماءكم الثنائية مع UAE على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages. ومكملين مع بعض وعم بستنى قصصكم الدراما. أكتر قصة دراما رح تطلع معي على الهواء. يلا مكملين مع بعض.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: للتحويل واحد للفواتير كل حاجة في تطبيق لوحدها.
1: ما عشان كده بستخدم اي اند ماني.
0: ايه اللي فرق يعني؟
1: كل حاجة في تطبيق واحد.
0: ما تهزرش.
1: ايوه، تبعت فلوس محليا ودوليا، تاخد بطاقة مجانية تدفع بيها كل حاجة، وتشتري دهب برضو.
0: كل ده في تطبيق واحد.
1: صح كده، سهل سريع ومريح في المعاملات اليومية.
0: بصراحة كده أريح بكتير.
1: ما أنا بقولك، مجهود أقل وتحكم أكتر.
0: هنزله حالا.
1: تطبيق واحد للتحويلات، المدفوعات والذهب. مفيش قلق مع إي أند ماني. تطبق الشروط والأحكام.

تخيل إنك تكون سائح بأي بلد تاني أو بأي دولة تانية غير الإمارات وتضيع فلوسك بالمول. بكل بساطة كل اللي رح يصير أكيد مش رح تلاقيهم ورح تسافر وخلاص فقدت الأمل إنك تلاقي الفلوس. بس بدبي، دبي كوكب آخر، فعلا دبي كوكب آخر. سائحة عربية كانت في دبي بأحد المراكز التجارية ضيعت مبلغ 3000 درهم، بس ما كان عندها الوقت لحتى تفتش على المصاري، فاللي عملته إنها غادرت البلد لأن كانت مسافرة وفتحت تطبيق شرطة دبي وقدمت بلاغ خدمة دعم السياح. قدمت هذا البلاغ وخبرتهم إنها كانت بهذا المركز التجاري وضيعت المبلغ يلي هو 3000 درهم. طبعاً بكل بساطة خدمة شرطة السياح بالإمارات وبدبي تحديداً كان في استنفار ميداني بالمركز التجاري ولقوا لها المبلغ. تخيلوا إنهم لقوا المبلغ يلي هو 3000 درهم وحولوا لها المبلغ على بلدها. طيب في مثلك يا الإمارات؟ أكيد ما في. عن جد الإمارات شكراً شكراً شكراً، ما حدا ممكن يكون مثل الإمارات من القلب يعني. فعلاً الإمارات كوكب آخر، ومكملين مع بعض أكيد. اللينك اللي جاي رح يكون معي اتصالين لحتى يشوف مين رح يربح معنا مع UAE.

0: The Lifestyle Collection من داماك شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: العربية 99 رح تعمل بث مباشر من ألتا بيوتي في مول إمارات. انضموا لألي أنا ياسمين، رح نقدم لكم جوائز بقيمة أكثر من 100,000 درهم. تعالوا وقابلوا مذيعكم مفضلين وشاركوا في ألعاب حماسية واربحوا جوائز رائعة. رح ننتظركم في ألتا بيوتي مول الإمارات، وذلك ضمن حملة أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لأسلوب حياتك. تناول الطعام واكسب مكافآت لدى علامات مثل H&M, Bath & Body Works, Shake Shack والمزيد. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: ورجعنا أخيرا لآخر فقرة يلي الكل عم ينتظرها مع UAE إعادة اكتشاف الإمارات. رح أتصل بأول شخص اختاره الكمبيوتر لحتى يشارك بالمسابقة. يا ربي رد أو ترد.
1: ألو،
0: مساء الخير نهلا.
1: أهلين، مساء النور.
0: كيفك؟ معك ياسمين من إذاعة العربية 99 برنامج فري واي.
1: أهلين أهلين ياسمين، كيف أحوالك؟
0: الحمد لله بخير وأنت بخير. أنت على الهواء مباشرة.
1: أهلا بك، أهلا وسهلا.
0: يا هلا. والكمبيوتر اختارك ضمن مسابقة UAE إعادة اكتشاف الإمارات.
1: أوكي تمام.
0: أول شيء ألف ألف مبروك سلفان. هلا خلينا نشوف شو الجائزة. أوكي خلينا نشوف مع بعض شو الجائزة.
1: معك.
0: الله الله والله. لا فعلا. ربحتي معنا يا نهلة ستيكيشن بموفنبيك هوتيل جميرة بيتش. رح تستمتعي فيها تو أدلتس أن تو تشيلدرن، يعني اثنين كبار واثنين صغار مع وجبة الفطور. يعني فعلا بتمنى لك تقضي هيك وقت حلو تستمتعي فيه. وفعلا اوتيل موفنبيك بجميرة بجي بي ار حتستمتعي فيه كتير كتير كتير، وان شاء الله بتقضي وقت حلو. بس استني خلينا نشوف اورا، يمكن مخبيين شيء ويمكن لا. خلينا
1: نبقى. ان شاء الله.
0: يا رب يا رب هيك ان شاء الله ايامك كلها حلوة. للأسف للأسف للأسف سامحينا نهلا للأسف. إن شاء الله هيك، بس المهم رح تروحي تستمتعي بالستيكيشن، وفعلا ستيكيشن جدا مميزة وحلوة. وبتمنى لك هيك ليلة سعيدة حبيبتي نهلا.
1: شكرا.
0: يا هلا يا هلا حبيبتي.
1: مع السلامة.
0: هلا هلا باي باي باي باي. هلا خلونا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار شخص تاني. Are you sure you want to pick up a winner? I'm sure. يلا خلينا نشوف، وأكيد بتمنى التوفيق للجميع. لسه عم يختار الرابح. عم نتصل هلأ بالرابح الثاني. خلينا نشوف مين حيكون رابح الثاني معنا. يا ربي رد على التليفون.
2: ألو،
0: مساء الخير يا وسيم.
2: مساء النور يا هلا.
0: كيفك شو أخبارك؟
2: تمام تمام.
0: معك ياسمين من إذاعة العربية 99 وأنت على الهواء مباشرة.
2: ايه هلا ميت. هلا
0: يا اهلا وسهلا نادر. انا بدي اقول لك وسيم نادر.
2: وسيم.
0: وسيم الكمبيوتر اختارك لحتى تفوز معنا اليوم بمسابقه اعاده اكتشاف الامارات UAE. فخلينا نشوف شو الجائزه اللي مخبي لك اياها الكمبيوتر.
2: يلا
0: يلا. تن ترارارن تن تن تن ترارارن. الله الله بك. لا والله انتم اليوم عن جد حظوظكم فعلا
2: الحمد لله.
0: ما شاء الله ما شاء الله. والله اليوم المستمعين مدللين كتير كتير يعني
2: لك
0: بصراحة.
2: لك ديالنا ديالنا.
0: ربحت معنا رح تروح ستيكيشن. على وين؟ على The 8 Palm Dubai Beach Resort. رح تروح تستمتع ورح تاخد غرفة سي فيو سويت، مش غرفة عادية. سي فيو سويت for two adults and two children. يعني انت حتروحوا اثنين كبار واثنين صغار تستمتعوا بوقتكم. واكيد رح يكون عندكم تستمتعوا بوجبة الفطور، ورح يكون في عندكم كريدت 200 درهم لحتى تستخدموه بباكاليس كريك جريل تافيرنا. ما تقول لي احلى من هيك.
2: لا
0: لا لا, لا والله حلوه والله. بالهنا يا رب. خلينا نشوف شو الجائزه الثانيه من اورا، او ممكن ما يكون في جائزه. خلينا نجرب حظنا.
2: يلا يلا
0: يلا لفي بينا يا ويل، دورينا يا ويل،
2: لفي بينا. خلي مرتي تنبسط.
0: ان شاء الله ان شاء الله. كمان الف الف مبروك، ربحت معنا باوتشر بقيمه 500 درهم من فود لوكر. لا حلوه حلوه حلوه. لا والله ان شاء الله الف مبروك. وبتمنى اكيد اكيد تستمتعوا بوقتكم، اكيد تروحوا بتعملوا شوبينج بعدين بتروحوا على الريزورت، وبدنا هيك صور للاجازه بتعملوا لنا منشن للعربيه 99.
2: أكيد أكيد.
0: أوكي. بتمنى لك ليلة جميلة. يا هلا.
2: Thank you.
0: هلا باي باي باي باي
2: باي باي.
0: ولهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم, بس مش معناها انه خلص الجوائز. بكرة رح كون معكم من بري مارك مردف سيتي سنتر من الساعة 5 لغاية الساعة 8, وحيكون في جوائز جدا حلوة. أنا رح أعمل البرنامج هناك مباشرة, رح كون ببري مارك مردف سيتي سنتر. هلأ أنا بقول له بري مارك, في عالم بيقولوا له براي مارك, يلي بيعرف شو الصح يقول. أنا مصرة بري مارك لأن هو علامة فرنسية, في ناس بتقول له براي مارك لأن بيقروا بالإنجليش. أوكي, المهم بكرة رح كون ببري مارك من الساعة 5 لغاية الساعة 8, وحيكون في جوائز قيمة بانتظاركم أكيد. وبتمنى لكم ليلة حلوة, تصبحوا على خير.

0: هناك الكثير لتستمتع به في الإمارات. تعال معنا لنكتشف ما فاتك. سترسل عربية 99 والخليجية وجميع محطات شبكة ARN الإذاعية العربية 2000 مستمع في رحلات إقامة داخلية إلى أرجاء الدولة، احتفاء بالضيافة الراقية والخدمة الاستثنائية التي تتميز بها الإمارات، من المنتجعات الشاطئية إلى الجزر الهادئة، ومن الخلوات الصحراوية إلى مغامرات المدينة. ندعوك للانطلاق واستكشاف روائع ما تخبئه الإمارات.
1: العربية 99 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات، ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعاليات Dinner Together. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة الخمس نجوم يوم الأربعاء 24 من يونيو في فندق فيرمونت النخلة. كما تنتظركم جوائز رائعة، وقد تكون عائلتكم من بين الفائزين بها. دينر توجذر على العربية 99 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
2: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
3: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر في 21 يونيو. يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
2: مبادرة صيتنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
3: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين بما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مرتادين هذه المسابح.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: حاكم الشارقة يعتمد خطة توظيف لعام 2026 بثلاثة فرصة عمل على للكوادر المواطنة. حاكم رأس الخيمة يوجه بإعفاء الصيادين المواطنين في الإمارة من المستحقات المالية المترتبة عليهم حتى نهاية 2026. بيان مشترك صادر عن وزارة خارجية الإمارات وسبع دول.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة خطة التوظيف لعام 2026 والتي تتضمن توفير 3000 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في الجهات الحكومية بالإمارة، وذلك في إطار حرص سموه على دعم الكوادر الوطنية وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي. كما اعتمد سموه ترقية 1864 موظفا في الجهات الحكومية بتكلفة سنوية تبلغ 45 مليونا و500 ألف درهم، إلى جانب تسوية أوضاع 125 موظفا من الحاصلين على مؤهلات علمية أعلى بتكلفة سنوية تصل إلى 5 ملايين درهم. وفي سياق دعم الباحثين عن عمل، وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتنفيذ برنامج الشارقة لتأهيل وتدريب الباحثين عن عمل مستهدفا 410 مواطنين ومواطنات خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2026 بإجمالي مكافآت تبلغ 14 مليونا و760 ألف درهم. وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بإعفاء الصيادين المواطنين في إمارة رأس الخيمة من المستحقات المالية المترتبة عليهم حتى نهاية عام 2026، وذلك في إطار حرص سموه على دعمهم وتعزيز استقرار الأسر الإماراتية والحفاظ على المهن الوطنية الأصيلة. ويأتي التوجيه تزامنا مع عام 2026 عام الأسرة في دولة الإمارات، وتجسيدا لرؤية صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الرامية إلى تمكين المواطنين وتوفير مقومات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم بما يسهم في تعزيز جودة حياتهم واستدامة القطاعات الحيوية المرتبطة بالتراث الوطني. دشن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مشروع السمح السكني في أبوظبي الذي يقام على مساحة 50 هكتارا بتكلفة إجمالية تصل قيمتها إلى 738 مليون درهم، ويضم 242 فيلا سكنية للمواطنين. هذا وأكد سموه أن مشروع السمح السكني وغيره من المشاريع السكنية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي يجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة توفر للمواطنين مقومات الاستقرار والازدهار وجودة الحياة. وأشار سموه إلى أن نهج إمارة أبوظبي في تطوير القطاع السكني يتجاوز توفير المساكن إلى إنشاء منظومة متكاملة تجمع بين السكن والخدمات والمرافق المجتمعية والبنية التحتية الحديثة، بما يدعم رفاه المجتمع ويمكن الأسر المواطنة من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: يدين وزراء خارجية الإمارات، الأردن، تركيا، مصر، إندونيسيا، باكستان، السعودية وقطر بأشد العبارات استمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات الأخيرة على المسجد الكبير في قرية جلجلية ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله. ويؤكدون أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا واضحا لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية وللقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. والآن إلى هذا التقرير، حيث أطلق طيران الإمارات برنامج التأمين الشامل للسفر في خطوة جديدة تعزز ريادتها في الارتقاء بتجربة المتعاملين لتصبح أول ناقلة جوية في العالم تقدم منتج تأمين سفر متكامل يجمع بين مزايا التأمين الموسعة وخدمات الدعم المباشر التي توفرها الناقلة لمتعامليها. المزيد في التقرير التالي للزميلة فاطمة الملا.
5: طيران الإمارات أول ناقلة جوية في العالم تقدم منتج تأمين سفر متكامل. إليكم أهم مزايا برنامج التأمين الشامل: تغطية للنفقات الطبية المرتبطة بالحوادث الناجمة عن النزاعات، توفير الإقامة الفندقية وخدمات المساندة خلال مختلف حالات التعطل أو التأخير. كما تضمن طيران الإمارات مواصلة نقل العملاء إلى وجهاتهم النهائية حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها رحلة للناقلة، بالإضافة إلى إعادة الحث على رحلات بديلة من دون أي كلفة إضافية. كما يشمل البرنامج تعويضات عن إلغاء الرحلات وتأخر أو فقدان الأمتعة وتغطية غير محدودة للنفقات الطبية والإخلاء الطبي الطارئ حول العالم. كما تتضمن التغطية الخاصة بالحوادث المرتبطة بالنزاعات تعويضا عن النفقات الطبية يصل إلى 25,000 دولار، مع إمكانية تمديد الرحلة لمدة تصل إلى 30 يوما دون رسوم إضافية. برنامج التأمين الشامل للسفر يتوفر مقابل كلفة تنافسية توفر قيمة استثنائية للمتعاملين، ويمكن شراؤه عبر الموقع الإلكتروني لطيران الإمارات أثناء الحجز أو إضافته إلى الحجوزات القائمة من خلال خدمة إدارة الحجوزات. وبين التخطيط للرحلة ومتعة الوصول تبقى الطمأنينة رفيق السفر الأهم.
4: إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلحقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: الملعب على بعد آلاف الكيلومترات، لكن أجواء كأس العالم تنبض هنا في أبو ظبي. في نالو استمتعوا بتجربة تجمع بين حماس البطولة ونكهات مميزة، من التاكو والأجنحة المقرمشة إلى طبق المشاركة الاحتفالي الخاص بكأس العالم ابتداء من 169 درهما فقط. وللمجموعات المؤلفة من 12 شخصا وأكثر تتوفر مساحات جلوس مخصصة تتيح لكم الاستمتاع بأجواء البطولة معا بكل راحة. احجزوا الآن على الرقم 024198509 أو عبر البريد الإلكتروني reservations@naloSurfClubUAE.com.
3: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق GoChat الآن.

مزعلها جاي راضية واجبر خاطرها، مزعلها اللي شايف فيها اكتر من مرا. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا، لا بلا

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصاً للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: خلال شهر التوعية بالمياه البيضاء، يشجعكم مستشفى مورفيلز دبي للعيون على إجراء فحوصات دورية للعين للكشف المبكر عن المياه البيضاء. يعد الاكتشاف المبكر خطوة مهمة لعلاج المياه البيضاء قبل أن تبدأ بالتأثير على البصر. العناية بعينيك تبدأ بفهم أفضل لصحة عينيك. لحجز موعد زور morfields.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد JCI وACHSI.
3: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
4: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروطه الأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
2: مبادرة صيفنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية، تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
3: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين بما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مستعدين هذه المسابح.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: خالد بن محمد بن زايد يدشن مشروع السمح السكني بتكلفة إجمالية تصل قيمتها إلى 738 مليون درهم. بيان مشترك بين الإمارات وبلجيكا بشأن تنفيذ عملية تسليم 3 أشخاص مطلوبين للسلطات البلجيكية. بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية الإمارات وسبع دول.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. دشن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مشروع السمح السكني في أبوظبي الذي يقام على مساحة 50 هكتارا بتكلفة إجمالية تصل قيمتها إلى 738 مليون درهم ويضم 242 فيلا سكنية للمواطنين. وأكد سموه أن مشروع السمح السكني وغيره من المشاريع السكنية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي يجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة توفر للمواطنين مقومات الاستقرار والازدهار وجودة الحياة. وأشار سموه إلى أن نهج إمارة أبوظبي في تطوير القطاع السكني يتجاوز توفير المساكن إلى إنشاء منظومة متكاملة تجمع بين السكن والخدمات والمرافق المجتمعية والبنية التحتية الحديثة بما يدعم رفاه المجتمع ويمكن الأسر المواطنة من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أجرى معالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل ومعالي أنيليز فيرليندن وزير العدل في مملكة بلجيكا اتصالا هاتفيا اليوم بشأن تنفيذ عملية تسليم 3 أشخاص مطلوبين لدى السلطات البلجيكية والمطلوبين بموجب نشرات حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول لاتهامات تتعلق بغسل الأموال والإتجار بالمخدرات والارتباط بجماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود. وجرت عمليات التسليم وفقا للقرارات والأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات واستنادا إلى اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا. وأكد الوزيران أن هذه العمليات تعكس التزاما مشتركا وقويا بسيادة القانون وتعزيز التعاون القضائي الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ولا سيما الجرائم المرتبطة بغسل الأموال والإتجار غير المشروع بالمخدرات. كما شددا على أهمية هذا الإنجاز الذي يعكس متانة الشراكة القانونية والقضائية بين البلدين وعلى حرصهما المشترك على ضمان مثول الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة أمام العدالة. أدان وزراء خارجية الإمارات، الأردن، تركيا، مصر، إندونيسيا، باكستان، السعودية وقطر بأشد العبارات استمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات الأخيرة على المسجد الكبير في قرية جلجلية ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله، ويؤكدون أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا واضحا لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية وللقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكد الوزراء رفضهم المطلق لهذه الاعتداءات المدانة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، وكذلك لاستمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تغذي عدم الاستقرار والعنف والتطرف وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام. هذا ويحمل الوزراء إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال المسؤولية عن هذه الاعتداءات. ويجدد الوزراء دعوتهم المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وإنهاء ممارساتها غير القانونية ووقف عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. والآن إلى هذا التقرير، حيث أطلقت طيران الإمارات برنامج التأمين الشامل للسفر في خطوة جديدة تعزز ريادتها في الارتقاء بتجربة المتعاملين. المزيد في التقرير التالي للزميلة فاطمة الملا.
5: طيران الإمارات أول ناقلة جوية في العالم تقدم منتج تأمين سفر متكامل. إليكم أهم مزايا برنامج التأمين الشامل: تغطية للنفقات الطبية المرتبطة بالحوادث الناجمة عن النزاعات، توفير الإقامة الفندقية وخدمات المساندة خلال مختلف حالات التعطل أو التأخير. كما تضمن طيران الإمارات مواصلة نقل العملاء إلى وجهاتهم النهائية حتى في الحالات التي لا تتوافر فيها رحلات للناقلة، بالإضافة إلى إعادة الحجز على رحلات بديلة من دون أي كلفة إضافية. كما يشمل البرنامج تعويضات عن إلغاء الرحلات وتأخر أو فقدان الأمتعة وتغطية غير محدودة للنفقات الطبية والإخلاء الطبي الطارئ حول العالم. كما تتضمن التغطية الخاصة بالحوادث المرتبطة بالنزاعات تعويضا عن النفقات الطبية يصل إلى 25,000 دولار، مع إمكانية تمديد الرحلة لمدة تصل إلى 30 يوما دون رسوم إضافية. برنامج التأمين الشامل للسفر يتوفر مقابل كلفة تنافسية توفر قيمة استثنائية للمتعاملين، ويمكن شراؤه عبر الموقع الإلكتروني لطيران الإمارات أثناء الحجز أو إضافته إلى الحجوزات القائمة من خلال خدمة إدارة الحجوزات. وبين التخطيط للرحلة ومتعة الوصول تبقى الطمأنينة رفيق السفر الأهم.
4: إذن مع هذا التقرير نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

الوفاءات بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: العربية 99 تحتفي في شهر يونيو بالتنوع الثقافي الذي يميز دولة الإمارات. ومهما كانت ثقافتكم أو البلد الذي تنتمون إليه، نجتمع معا حول مائدة واحدة في دبي قبل انطلاق فصل الصيف ضمن فعاليات Dinner Together. يجمع الحدث هذا العام عددا أكبر من العائلات والثقافات في احتفال أكبر من أي وقت مضى. ما عليكم سوى متابعة برامجنا للحصول على فرصة للفوز بدعوة لعائلة من 4 أفراد لحضور عشاء فاخر من فئة الـ5 نجوم يوم الأربعاء 24 يونيو في فندق فيرمونت النخلة. كما تنتظركم جوائز رائعة وقد تكون عائلتكم من بين الفائزين بها. Dinner Together على العربية 99 برعاية إكسيد من الغرير وماكس.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتي بودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: وجهة الجماهير مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
2: بريس وان بليز.
3: أنا طالع على فلورزي.
2: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
3: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
4: Welcome to the future.
2: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه Energy.

0: تلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
1: العربية

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل في متحف زايد الوطني ضمن جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة استشراف المستقبل.
2: مبادرة صيتنا الرياضي تستمر حتى 31 من أغسطس لعام 2026. تتضمن المبادرة أجندة متنوعة من الفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية تشمل الرياضات المائية والبحرية والثلجية إلى جانب أنشطة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. ومن أبرز الفعاليات دبي ماراثون وعالم دبي للرياضة.
3: تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين لما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مرتادين هذه المسابح.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. دشن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مشروع السمح السكني في أبوظبي الذي يقام على مساحة 50 هكتارا بتكلفة إجمالية تصل قيمتها إلى 738 مليون درهم ويضم 242 فيلا سكنية للمواطنين. وأكد سموه أن مشروع السمح السكني وغيره من المشاريع السكنية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي يجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة توفر للمواطنين مقومات الاستقرار والازدهار وجودة الحياة. أجرى معالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل ومعالي أنيليز فيرلندن وزير العدل في وزيرة العدل في مملكة بلجيكا اتصالا هاتفيا اليوم بشأن تنفيذ عملية تسليم 3 أشخاص مطلوبين لدى السلطات البلجيكية، والمطلوبين بموجب نشرات حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول لاتهامات تتعلق بغسل الأموال والإتجار بالمخدرات والارتباط بجماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود. وجرت عمليات التسليم وفقا للقرارات والأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات واستنادا إلى اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا. أدان وزراء خارجية الإمارات والأردن وتركيا ومصر وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر بأشد العبارات استمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات الأخيرة على المسجد الكبير في قرية جلجلية ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله. ويؤكدون أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا واضحا لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية وللقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. واصلت دولة الإمارات دعم المتضررين من آثار زلزال الفلبين ضمن استجابة إنسانية عاجلة، وفي هذا الإطار وزع فريق الاستجابة الإماراتي نحو 700 سلة غذائية و500 جالون مياه صالحة للشرب على الأسر المتضررة في المقاطعة بالتنسيق مع الجهات المحلية هناك. أعلنت القوات الأمريكية اليوم رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية بعدما منعت طوال أكثر من شهرين السفن من الإبحار من الجمهورية الإسلامية وإليها. نفذت أوكرانيا اليوم الخميس هجوما بطائرات مسيرة على موسكو في أكبر استهداف للعاصمة الروسية منذ سنوات، ما أدى إلى اندلاع حرائق داخل المدينة وفي محيطها، وشمل الهجوم مصفاة نفط كبرى وتسبب في إجلاء ركاب من أكبر مطارات العاصمة على ما أفاد مسؤولون. أكدت رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومة العمل الإنساني الاستباقي بما يسهم في التنبؤ بالأزمات والكوارث الإنسانية والحد من آثارها، مشيرة إلى أن نحو 300 مليون شخص حول العالم يحتاجون حالياً إلى مساعدات إنسانية. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء. زوروا دبي فاستيفال سيتي مول في 21 من يونيو للإعلان عن أول فائز في مسابقة اربح منزلك في دبي بالتعاون مع غرف دبي. أنفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال وقد تفوزوا بأولى الشقق 12 من بنغاطي. للمزيد من المعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: باقي. إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما.
1: بدي أنا شو بدي أنا غيرك ما بدي.
0: عصام النجار يعني حظل أحب.
2: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
0: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
1: مرحبا بكم على متن رحلتنا من الإمارات إلى العالم. سوهو تدعم نمو أعمالكم. جميع الأدوات في مكان واحد، من المبيعات والمالية إلى التسويق والموارد البشرية، ببساطة وكفاءة، مصممة للتوسع عبر الفرق والأسواق محليا وعالميا. نحن جاهزون للإقلاع.
2: زوهو، أدر أعمالك بالكامل على منصة واحدة. تفضل بزيارة زوهو.com أو اتصل على 800 زوهو.

0: بودكاست استكانة.
1: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي اليوم.
2: أنت ما عندك فلوس عبد الله، عادي عندي. شو عندك راس مال؟ تعال بشتري لك في دفعة أولى للعقار وبرجع ببيع لك إياه بسرعة وبدبل لك فلوسك أو بعمل لك ربح سريع. هذا من أسوأ النصائح العقارية أو الاستثمارية في العقارات. أعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. أنا أخوي عبد الله بقول لك كم أنت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك عد لحافك، تعال بأخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. سبحان الله بعد شهر شهرين ست أشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك فيه ربح. حلو صح؟
1: نقدر نقول إن كان في تسرع غير محسوب.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: شو ناوي تسوي اليوم؟
1: ولا شي.
0: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: جاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: حول راتبك واربح بقوة.
3: تربح مرة؟ حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنوياً على مدخراتك، اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: فإذا كنت مفكر إنه خططك للصيف مرتبة ومقفلة، حاب أقول لك إنه بيت ذا هيت راح يلخبطها كلها. أول حفلات الموسم تنطلق مع كايروكي تاريخ 11 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. ليلة بنسمع فيها ناس وناس.
1: في ناس ماتت عشان تعبر وترفع يا بلد اسم.
0: وبنغني من قلبنا مع السكة شمال.
1: السكة شمال في شمال واليمين اختفى اللف بين الأيام خدناك دعف.
0: بيت ذا هيت مو حفلة وبس، تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات، أجواء تخليك تقضي اليوم كامل وتطلع بذكريات. كايروكي لايف في بيت ذا هيت 11 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: الملعب على بعد آلاف الكيلومترات، لكن أجواء كأس العالم تنبض هنا في أبو ظبي. فينالو، استمتعوا بتجربة تجمع بين حماس البطولة ونكهات مميزة، من التاكو والأجنحة المقرمشة إلى طبق المشاركة الاحتفالي الخاص بكأس العالم، ابتداء من 169 درهما فقط. وللمجموعات المؤلفة من 12 شخصا وأكثر تتوفر مساحات جلوس مخصصة تتيح لكم الاستمتاع بأجواء البطولة معا بكل راحة. احجزوا الآن على الرقم 024198509 أو عبر البريد الإلكتروني reservations@naloosurfclubuae.com. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء. هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل ألتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوت لوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح. العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف